لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

البحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من اشعار الشيخ محمد ابا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريف إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين بأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين بأم على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروح

حديث المجدب من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

اف ام مونديال برعاية بنك السلام وعقارات السيف. مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات، ومع كل لحظة تصنع التاريخ. اف ام مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. اف ام، أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت، وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في اف ام مونديال. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: مساكم الله بالخير أعزائنا المستمعين والمشاهدين عبر أثير إذاعة البحرين 93.3 وأيضا مشاهدين عبر قناة البحرين الرياضية وقناة البحرين الرئيسية وأيضا اللي دائما يتابعونا ويتفاعلون معنا عبر يوتيوب إذاعة البحرين. احنا في بث حي ومباشر على السوشيال ميديا ودائما راح نكون معاكم وأحداث كأس العالم 2026 ودور 32 واللي انطلق أمس بمباراة واحدة. راح نكون معاكم إن شاء الله من الساعة 1:30 لين الساعة 2:50 تقريبا وراح نغطي مباراة الأمس وأيضا مباريات الثلاث اللي راح تقام والثنتين منهم اليوم والثالثة راح تكون فجر اليوم. مساء الخير هاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير محمد. مساء الخير لكل السادة المتابعين. يعطيك العافية محمد. شلون الأمور عقب يوم راحة يوم إجازة من بالنسبة لك أمس؟
0: إي والله يسألوني يعني شافوني ناس قالوا وينك أنت مو برايح. قلت لهم لا اليوم إعادة شحن
1: ريكفري ريكفري ورفرش
0: يحتاج الريكفري. ها
1: وأنا حسيتك حتى اليوم ما شاء الله عليك منور ومن
0: شكلي ها
1: من اللبس ومن هاي اللي أنت يعني
0: جددت طاقتك كلها.
1: يعطيك العافية. تحياتنا لكل السادة المستمعين والمشاهدين في إذاعة البحرين وفي قناة البحرين. محمد اليوم الحلقة أو اليوم 19 من كأس العالم مثل ما قلنا أمس دخلنا في الجد. اليوم الحلقة 19 أو كأس العالم اليوم 19 والنهائي

0: نهائي هذه البطولة
1: 19.
0: تاريخ 19/7. فأنت يعني احسب اللي راح واللي جاب، تعرف كم يوم الكاس العالم. ننتظر كل مداخلاتكم عبر الأرقام التالية من داخل مملكة البحرين على 1-74-55-556، ومن خارج المملكة على 0-0973-174-55-556. الناس قاعدة تقول، محمود في اليوتيوب يقول خلاص عرفنا من الحصان الأسود في هذه البطولة. لا، في غير كندا محمود، في غير كندا.
1: كندا
0: راح نشوف أكثر من حصان.
1: صحيح الصوت. صحيح. وكندا أنا ما أعتقد، أمس يمكن أقل عطاء، يمكن المنتخب الجنوب أفريقي صعب على المباراة أيضا.
0: طبعا محمد لعب بتحفظ ولعب باستبسال لما يعني وصلنا إلى مرحلة أن احنا نبند التلفزيون.
1: يمكن كانوا محظوظين الكنديين، يعني لو رايح الأمور لوقت إضافي يمكن تغير كل شيء.
0: راح نتكلم عن هذه المباراة. أمس مثل ما ذكرنا، كندا أول المتأهلين إلى الدور الثمن النهائي، ووداع لجنوب أفريقيا، ويشكر يعني مستوى يشكر عليه المنتخب الجنوب أفريقي بعد ما وصل للدور 32 خليل. وأنا أقول يعني جنوب أفريقيا يشكر ويهز راسه. اليوم يبدأ الجد محمد.
1: اليوم يوم العمالقة، هاني ممكن نسميها اليوم. برازيل ألمانيا المغرب.
0: برازيل ألمانيا،
1: لا، البرازيل وألمانيا والمغرب، هذه العمالقة.
0: هولندا
1: وهولندا أيضا، لكن اليوم البرازيل أمام اختبار هاني صعب أمام الساموراي. ألمانيا أكيد تبحث عن العبور وسط يعني ألغام أو مفاجآت من البارغواي، وأيضا أسود الأطلسي المغرب أمام الطواحين. ما أدري الأسود راح تأكل ولكن الطواحين راح تطحن، ما ندري إيش اللي راح يصير، لكن راح نتكلم عن كل هذه المباريات اللي راح تقام مساء اليوم. ولكن خلونا نرحب بفريق عمل إذاعة البحرين وأيضا تلفزيون البحرين في التسجيل والمونتاج من زهور عباس، وفي متابعة الإنتاج والتنسيق نبيل الدوسري وليالي عشير، الجرافيكس مصعب فضل، التصوير إبراهيم العميري، والصوت عايشة محمد وريم خالد، الإضاءة يوسف الدوسري، والمقدمة هذه الحلقة من محمد نعمة وخالد فتحي، والتقارير أيضا من متابعة إبراهيم تلفت، الهندسة الإذاعية جواهر الحوري وأسامة تقي، ومن الإخراج التلفزيوني حسن السماهيجي، والإخراج الإذاعي خليل إبراهيم. تقبلوا تحياتي أنا، أو تقبلوا تحيات زميلي هاني اللولو، تحياتي أنا محمد عبدو، خلال الساعة والنصف.

0: حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين، متابعي اف ام مونديال. تحية مرة ثانية لكل السادة المتابعين ولكل الكلام الجميل يعني في حق البرنامج، وايضا حتى تحيه لكل الكلام اللي مو جميل في حق البرنامج.
1: انت عاد تعجب وساعات ما تعجب.
0: صحيح. وانا اذكر الساده المتابعين بان محمد عبده امس طلع اجازه واليوم راجع فريش، فالحلقه هذه على ظهر محمد عبده. زين محمد، كندا جنوب افريقيا واحده من المباريات اللي يعني ما ابغى اقول الاقل مستوى في المونديال، ولكن يمكن امس نمسي عليه بالخير، ما قصر يعني نورنا كابتن اسماعيل عبد اللطيف نجم منتخبنا الوطني ونجم نادي الخالديه.
1: اكيد سعيد يعني ان تواجد نجم بحجم اسماعيل عبد اللطيف، نجم اسيوي كبير، انه كان متواجد معه. كان واللي يعجبني في اسماعيل انه دائما مطلع في صحيح. امور كره القدم العالميه،
0: فبنتعاقد وياه يعني بنعطيه ايه. انزل فهو ذكر محمد بان او توقع وتنبأ بان اغلب مباريات ادوار خروج المهزوم راح تكون مثل هذا المستوى اللي ظهر عليه كندا وجنوب افريقيا. يعني
1: هو توقع قبل المباراه ان المباراه تظهر بهذا الشكل حذره
0: اغلب المباريات محمد، لان خروج مهزوم فيها تحفظ، فيها فريق راح يدافع، فريق راح يهجم، وتوقع وذكر بان الهدف هو اللي راح يفتح
1: الجيم. يحرر
0: الهدف. ما جاء امس محمد دقيقه 91 92 فانتهت المباراه عند هذا الهدف.
1: فانت دائما

0: أن تدعي وتتمنى أن مثل هذه المباريات ومثل هذه الأدوار الإقصائية أن يكون هدف فيها على الأقل خلال شوط الأول، على الأقل في يعني في أصعب الأوقات شوط الأول على الأقل.
1: فهذا السيناريو متوقع جدا اليوم محمد، خصوصا في المباراة الثانية مباراة ألمانيا وباراغواي.
0: أستبعد
1: هذا يكون يعني هذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأداء أو هذه الفكرة موجودة في المباراة الأولى اليابان البرازيل، والمباراة الأخيرة مباراة المغرب وهولندا، لأن فيها المباراتين فيهم تكافؤ كبير. لكن باراغواي راح تملل ألمانيا، راح تطفش ألمانيا محمد، وألمانيا لابد أن تكون صبورة في هذا المباراة.
0: هي المباراة هذه مباراة ألمانيا وباراغواي ما لها يعني حل ثالث، يعني هي يا أن المنتخب باراغواي يصمد صمود يعني
1: صحيح
0: حتى النهاية، أو المنتخب الألماني يعني يحرز هدف مبكر والمباراة تصير خلاص صعبة على باراغواي ويمكن تنتهي بنتيجة كبيرة.
1: عندي لك سؤال محمد، أنت طبعا يعني الناس تعرف أن أنت كنت لاعب سابق في في في منتخبنا وفي النادي الأهلي، أكيد في مباريات محمد طالب يعني المباراة كانت مطالبة منكم ظروفها بأن الفريق يلعب مدافع يلعب متحفظ، سهل والله صعب انك تلعب تحفظ؟
0: لا صعب جدا هوني يعني انك ان تقعد تتم في مكانك اماكنك الخلفيه وتستقبل الفريق يهجم. ممكن لان في مدربين في افكار، يمكن انا عشت حتى على فتره فئات سنيه، في مدربين لا يقولك حتى لو كان الخصم قوي لا العب كرتك مهما يكون العب طريقه والاقوى. هاي فكر كان احد المدربين يعني، ومنهم الكابتن عبد العزيز امين الله يرحمه ويغفر له
1: رحمه الله عليه،
0: يقول خل نلعب والأقوى هو اللي يفرض شخصيته، خاصة احنا لما نلعب في بطولات ما نعرف بعض يعني ما تدرس المنتخبات إلا من خلال يعني المعلومات شحيحة تكون
1: او زمان كان
0: زمان ايه يعني فترة الثمانينات يعني عادي يعني ما
1: الألفية الجديدة
0: بس في الفئات يعني الألفية الجديدة. بس هي سؤالك صعب بالفعل انك انت تبقى وتستقبل الفريق الثاني، وخاصة هاني إذا ما كان عندك، متى تكون الصعوبة؟ في بعض الأحيان أنت جيد في المرتدات
1: صحيح
0: وعندك قوي في التمريرات فتكون الأمور سهلة، لكن أنت تقعد تتقوقع في المناطق الخلفية وكل كرة تجي تسلمها للخصم، لا ما راح تستحمل ما راح تستحمل ما راح تستحمل.
1: أحيانا محمد أنت تحس رغم أن يعني جنوب أفريقيا أمس لعب مباراة دفاعية على أعلى مستوى، تقريبا ما في حلول أمام المنتخب الكندي، وحتى يوم نزل ألفونسو ديفيز صديقك محمد في آخر تقريبا 20 دقيقة ميل الأداء على الجهة اليسرى وكأن ألفونسو ديفيز هو المنقذ. إنزين ألفونسو ديفيز ترى مو مهاجم ومو جاهز ويلعب على الخط،
0: وصارت في لعبة كان واحد بواحد قطعها منه بكل سهولة اللاعب مدافع جنوب.
1: فميلان المنتخب الكندي وتركيزه الشديد على ألفونسو ديفيز حسسني إنه مارادونا ألفونسو ديفيز.
0: وأمس واضح إنه من كثر ما كان المنتخب الجنوب الأفريقي متكتل بشكل جيد كانت في كرات تنقطع بسهوله من المنتخب، في باصات مس باص كثير للمنتخب الكندي في خاصه ربع ساعه العشر صار لعب فوضوي
1: صحيح،
0: قاموا يجارون بعض يعني خلاص يعني الظاهر كانوا يبون يفكون
1: لان محمد جهد بدني جهد ذهني، انت تلعب تحت ضغط الخروج اقل خطا انت خلاص ممكن تودع بقى. وانت الافضل في المباراه،
0: والهدف دي يذكرك بهدف القاتل اللي كان نظام السابق
1: الهدف الذهبي الهدف ذهبي. وكأنه هدف ذهبي، لكن أنا ملاحظتي محمد في هذا الهدف على حارس مرمى جنوب أفريقيا، لأن الحارس والله دفاع
0: الحارس
1: اللي شال الكرة شالها في منطقة في النص
0: الدفاع
1: فشالها يعني شدت الكرة في منطقة صعبة
0: بس
1: منطقة العمق، انت البيسك محمد ان انت تشيل على الاطراف
0: هاني هذا اكيد. بس انت لما تفقد مخزونك
1: طبعاً.
0: مثل ما ذكرت انت مباراة بدنية كانت على اعلى مستوى 90 دقيقة ما فيها كان توقف الالتحامات في كل مكان، يمكن حتى الحكم جرى مسافات طويلة الكرة رايحة وجاية، لذلك اعتقد اللاعب ما كان وده انه يلعب في هذه المنطقة، لكن الظروف لما انت تفقد مخزونك اللياقي يقل تفكيرك هاني.
1: صحيح هذا الكلام. وتذكر يوم قلت لك محمد لقاء مع سبيت خاطر بالضبط النجم الإماراتي
0: هذا اللي حصل صحيح.
1: انت كل ما يمر الوقت كل ما الأخطاء تكثر في المباراة.

0: لأن تركيزك مخزونك البدني يكون في حالة
1: لذلك أنا أخطر الأوقات دائما في كرة القدم يقول لك أول ربع ساعة وآخر ربع ساعة. صحيح. يعني أول ربع ساعة يمكن تدخل متراخي وآخر ربع ساعة مخزونك اللياقي إذا ما كان جاهز الأخطاء تبدأ تحصل.
0: طبعا المنتخب الكندي أعزائي المتابعين راح يواجه الفائز من مباراة هولندا والمغرب. وأنا يعني مع كل الاحترام لكندا والكنديين أصدقائنا هذه بمثابة ما عليكم الكلام اللي بقوله بمثابة هدية اللي هولندا والمغرب صح محمد مفهوم لأن ليش أقول ما عليكم الكلام اللي أقوله لأن في كرة القدم كل شيء ممكن يصير لكن مبدئيا وعلى الورق الفائز من هولندا والمغرب
1: راح يعدي
0: راح يريح أمام كندا بما معنى مجازا راح يلعب مباراة في متناولة أمام كندا وبالتالي يعبر إلى دور الثمانية
1: بس بشرط أن تكون هذه المباراة سهلة أن يتعامل معها المنتخب المغربي أو الهولندي أنها مباراة قوية
0: طبعا
1: إذا دخل وتساهل فيها لا ممكن أن المفاجأة تحصل
0: وهيب في اليوتيوب يقول مساء الخير شكرا لك على كلامك الطيب يا وهيب يقول هذه المباراة من أسوأ مباريات المونديال كندا وجنوب أفريقيا الخوف يا وهيب الخوف أن معظم مباريات أدوار خروج المهزوم تكون مثل الطريقة اللي شاهدنا عليها المباراة أمس إلا في حال مثلا تم تسجيل أحد الفريقين على الفريق الآخر بشكل يعني مبكر 15-20-25 دقيقة تفتح المباراة
1: العموم أعزائنا المستمعين دائما يعني بما أن احنا عندنا رعاة بنك السلام ومجمع السيف بإمكانكم اللي حاب يحضر هاني ويعيش أجواء مباريات كاس العالم بإمكانكم متابعة مباراة البرازيل واليابان يعني ما تفوت إحساس المدرج والاستاد دائما يكون في سينما الليوان واللي حاب يعني يحضر هذه المباراة يحجز عن طريق تطبيق مجمع الليوان ممكن تحصل تذكرة لأن أكيد راح يكون التوقيت جيد والناس أكيد حابة أنها تحضر أنا من واقع تجربة رحت حضرت مباراة السعودية المكان جميل والشعور يختلف دائما لما تحضر هاني في السينما
0: السينما هي مباراة إلا مباراة اليوم حمد برازيل لا. برازيل يابان
1: اذا انت بنروح ترى يعني
0: ما على اختار انت اختار اي مباراه انت اختار اي مباراه
1: لازم
0: اهم شيء
1: ما لنا شغل فيها مباراه ما لنا شغل فيها
0: اهم شيء البرازيل ما تلعب واهم شيء مو الاربع الفجر يعني مو اربع الفجر بنروح السينما
1: اربع الفجر ما بنروح لا بنروح هذه التوقيت هذه 8 10 11 هذه التوقيت نروحها
0: نذكر الساده المتابعين بارقام التواصل من داخل مملكه البحرين على 174-55-556 ومن خارج المملكة على 00973-174-55-556 أبو يعقوب مساء الخير يا أبو يعقوب يقول أتمنى تأهل المغرب ومصر والجزائر رغم أن أبو يعقوب يشجع هولندا بس يقول لك يتمنى تأهل المغرب ومصر والجزائر أقول لك توقع محمد أتمنى ما حد يفهمني غلط لكن أتوقع يعني مو متفائل بالمنتخبات العربية المتبقية
1: مو متفائل فيهم
0: لا.
1: منتخب المغربي أضعف من منتخب المغربي منتخب المغربي 20-26 أضعف من 20-22
0: والله يعني
1: لأن هذا اللي جابه أنت مو متفائل حسستني إن لا إن في عندك شيء داخلك يقول إن ذي المنتخب للحين مو ذاك المنتخب اللي كان في قطر
0: لا أنا بغض النظر لأن هاي السؤال ما عندي إجابة حقه بصراحة لأن الفريقين يتميزون يعني كل فريق عنده مميزات عن الفريق
1: فريق 26 و22
0: إيه يعني فريق 22 فريق 26 بغض النظر عن هذا الموضوع راح نأخذ اتصال بغض النظر محمد لو المنتخب المغربي اليوم ضد أي منتخب آخر غير المنتخب الهولندي أنا كنت أقول لك المنتخب المغربي مرشح للفوز.
1: أنت
0: مشكلة المشكلة إن ضد الهولنديين.
1: أنت المشكلة عندك إن ضد الهولنديين.
0: بالضبط.
1: موقفينين.
0: بالضبط.
1: خلنا نأخذ اتصال أول اتصال على 1-7-4-5-5-5 انقطع يقول خليل الاتصال راح نرجع لذلك هاني تقول لأن الخصم قوي جدا.
0: صحيح.
1: فأنت مو متفائل ومنتخب هولندي قوي. قوي منتخب الهولندي المنتخب الانجليزي المنتخب الفرنسي يعني انا ما اعرف ما يطلع حتى المنتخب الارجنتيني لا انا ما اصفهم مع هذه المنتخبات الثلاثه في القوه
0: نعم نعم
1: والبرازيلي ايضا
0: انزين نبدا محمد نبدا من البرازيل واليابان المباراه هذه الساعه 8 توقيتنا توقيت مملكة البحرين. منتخب الياباني واحد من أفضل

0: ليش تضحك محمد؟
1: لا يعني انا ما ابي اي شيء يصير اليوم، لان انا ترى من طلعة القرعة ومو متفائل. اعرف ان منتخب البرازيلي اقوى، عارف منتخب البرازيلي يملك اسماء اكبر من اسماء منتخب الياباني.

0: اللي قال إن المباراة كندا وجنوب أفريقيا في أسوأ حالتها. طبعاً أنا ضد الشيء. المباراة ما هيعت من بداية الشوط، ما وقفت الكرة. ثاني شيء مباراة يعني إخراج المغلوب علق بوتك، فمباراة صعبة دفاعية بحتة، والجول اللي جاء على الحارس مغطي على الدفاع ومغطي على الهجوم، هذه خطأ ارتكاز الحارس. صحيح. وهذا يصير الجول من أخطاء.
1: صح.
0: يتحمل الجول الحارس، هو اللي يتحمله. لكن المباراة جميلة واستمتعنا فيها لآخر رمق من الشوط الثاني. صراحة مباراة حلوة واستمتعت فيها، وهاني الله يعينكم صراحة. المباراة صعبة وقمة
1: قمة الدور 32.
0: اي يعني توقعي 2-1 حق البرازيل. انا توقعي حق المباراة
2: يعني فوز صعب للبرازيل.
0: انا اتوقع 2-1 حق البرازيل.
2: الساعة 11:30
0: مؤهل، لكن
2: الساعة 11:30 بالحردان، 11:30 منتخب اللي انت تشجعه ضد باراغواي.
0: الله يعين. انا ليش ترى اقول لك ما يطمن فريق، لكن
1: لا انا بقول لك يطمن بيعدي من باراغواي.
0: لا ما يطمن. انا للحين ما شفت لعبه حلوه للحين، يعني شفت جنوب افريقيا اللي لعبهم احسن من المانيا، وهم الاخطر.
1: المغرب هولندا بن حردان،
0: والله صعب على الفريقين. هولندا مو بسهلين والمغرب مو بسهلين.
2: صحيح.
0: لكن اتمنى يعني نستمتع في المباراه. اتمنى يعني انا بالنسبه لي اقول المغرب، اتمنى، لكن كم ما اتوقع، لكن اتمنى المغرب.
2: شكرا لك هذا الاتصال يا بن حردان.
1: خذ اتصال بعد
2: الدكتور محمد الماني اسمه يواكيم كليمنت.
1: ايش في وكن كليمنت شلون
2: اللي
1: انا اتوقع، انا قلت له
2: اللي اتوقع ان منتخب هولندا هو اللي راح يحقق كاس العالم
1: الالماني،
2: وان اليابان هي اللي راح تطيح بالبرازيل في دور الاثنين. هذا ناخذ اتصال اخر. الو مساء الخير.
3: مساك بالخير كابتن هوني.
2: حيا ابو يعقوب.
3: الله يحييك كابتن محمد.
1: يا هلا مرحبا يا ابو
3: يعقوب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طيبين. اللي قلته على اليوتيوب طول عمركم، انا اتمنى يعني شوي يعني المنتخب يعني خربتني في المنتخب الجزائري.
2: نعم.
3: ابتعد شوي عن منتخبي والمنتخب المغربي الشقيق. المنتخب الجزائري انا لاحظت في عنده مشكله في الوسط.
2: صحيح.
3: يعني كناش نقول الاعداد حق الهجوم شوي عندهم شوي في ضعف في الشغله هذه، مع ان في عندهم ما شاء الله في الوسط عندهم لاعبين طيبين. اتمنى يركزون على الشغله هذه، لان المنتخب السويسري شوي عنده بعض السرعه وبعض الدقه في التمريرات. نتمنى ان يركزون على هذه الشغله. ما اعرف المدرب المنتخب الجزائري شنو الاعداده حق المباراه هذه، بس اتوقع 1-0 حق الجزائر.
2: ابو يعقوب، بما انك تكلمت عن المنتخب الجزائري، انت مع الراي اللي يقول الجزائر تعمدت التعادل على اساس تتجنب اسبانيا وتروح تلعب ضد سويسرا؟
3: 90% اميل حق الشغله هذه.
2: لانه
3: واضح.
2: حلو.
3: وضحت اخر دقيقه، وضحت من يوم بقول الثالث الجزائر افتحوا الملعب شوي.
2: باخذ راي محمد عبده بعدين بعد.
3: وعن البرازيل كابتن هاني 2-1 وبشق الانفس.
2: ما
1: اليوم بيعقوب، اليوم المنتخب المغرب هاني يقول انا ما متفائل، وخاصه المنتخب المغربي، لان اقوى المنتخبات العربيه هو المنتخب المغربي على حساب على حساب الجزائر وعلى حساب مصر، لكن الخصم قوي، المنتخب الهولندي وايد قوي. فهاني جداً. فقلت له انا هاني ليش انت يعني على اساس ان المنتخب اللي في 22؟ قال لي لا، الخصم المنتخب الهولندي قوي، لذلك انا يعني متخوف ان المنتخب المغربي يطلع. يعني
3: كابتن محمد تعرف انا برا لك اخوي ابو احمد، بالنسبه حق المنتخب المغربي للاسف الخطوط كلها قويه من حراس المرمى للهجوم، بس عندهم رقم تسجيلي.
2: صحيح
1: اتفق معك.
3: تخليص الكرة داخل الشبك،
1: الفرص
3: مع ان عندهم لاعبين ما شاء الله يعني ذو مستوى عالي جدا. لاحظ مبارياتهم 1-0 بالكثير.
2: صيباري فقط.
1: لا 1-0 وكمية فرص ضايعة.
2: صيباري.
3: هذه مشكلة تخليص الكرة داخل المرمى. واتمنى يعني شوف انا اتمنى مع ان منتخبي انا هولندا.
2: طيب
3: انا اتمنى المغرب يفوز. بس طبعا داخليا انا

0: انا احب يعني منتخب يعني في النهايه القوميه العربيه
1: حيره
0: حيره على الكلمه هذه ما بدخلها الشغله دي بس الاضعف
1: لا
0: المنتخب الهولندي
1: العاطفه توديك صوب العرب
0: جدا
1: ايوه
0: اضعف نقطه في المنتخب الهولندي الدفاع اذا ركزوا على تخلص الكور داخل المرمى اتوقع 2-1 بعد حق المغرب
2: يعطيك العافيه ابو يعقوب شكرا شكرا لك على هذا الاتصال وشكرا للمتابعه الدائمه عندي صديق كويتي ما يعني موجود على الـ على الـ البث يعني
1: البث
2: البث من البيت
1: نعم
2: فيقول تعرف من نقطة ضعف المنتخب الهولندي قلت له من قال هذا رقم 4 قلت له معقولة انت قاعد تقول فان دايك هو نقطة ضعف المنتخب الهولندي ففي كرة القدم محمد من جمال وحلاوة كرة القدم ان انا وانت تشوف نفس المباراة انت رايك غير انا رايي غير
1: انا اشوفه من زاوية انت تشوفه من زاوية صحيح
2: ما اقدر اقول هذا الراي صحيح والله خطأ لكن هذه وجهة نظرة
1: خلنا ناخذ اتصال اخر له مساء الخير
3: الو
1: مساء الخير
3: مرحبا اخوي هاني
2: محمد عبدو وياك هاني لولي وياك
3: محمد هاني محمد اخوي كيف حالكم
2: تعرف عليك
1: تعرف عليك
3: الله يطول معاكم اخوكم خالد العلان
1: اهلا استاذ خالد
3: الله يطول
1: مرحبا استاذ خالد طيب كابتن خالد
3: ترى شكرا لكم على هالبرنامج الشيق الامانه انا استمع لكم ولو ان في بعض المباريات انا ما اشوفها لكن من تحليلكم وعرف قوه الفريقين ولكن أنا عندي بس مداخلة بما يخص مباراة المغرب ويا هولندا
1: نعم.
3: وسمعت بخصوص مباراة البرازيل ويا أعتقد اللي هو
1: اليابان نعم.
3: ففعلا مثل ما تطرقت بخصوص مباراة اللي يعني أنا طبعا أنا تخصصي تحكيمي ولكن لنا شيء بسيط يعني من أساتذتنا اللي دربونا أمور هذه بدأنا نعرف شنو هو نقاط الضعف ونقاط القوة في الفريقين أعتقد أن مباراة اليابان والبرازيل ما بتكون البرازيل ما بيكونوا اليابانيين ما بيكونوا سهلين لهم
1: نعم.
3: فأكيد بيتعاملون معاملة يعني ولكن في النهاية أعتقد أن البرازيل الكفة الأرجح اللي هي بتفوز أنا كرأي شخصي أما بالنسبة عن المغرب والهولندا المغرب طبعا هنا الكل شاهدها بان عنده كثير اللي مثل ما تطرقت من شوي ان انت تكون انه يضيعون
2: صحيح
3: هذه اذا استثمروها رايح يكونون رقم صعب يعني على الفريق الهولندي اما بالنسبه عن مداخله الكويت الاخ الكويتي طبعا كل احترام له والتقدير بالنسبه عن المداخله الاربع هذه اعتقد هو العنصر الاقوى في المنتخب الهولندي
2: صحيح
3: فما اعتقد انه يكون اعتقد انه هو قادر على انه حتى يحرز الهدف ما شاء الله
1: اخوي خالد خلينا نستغل وجودك معانا بما انك يعني انا اعرفك في لجنه التحكيم والتحكيم في البطوله ايش رايك فيه خاصه القرارات اللي فيها الفار وفيها الحكم ابراهيموفيتش في مباريات قال في لعبات فيها ركلات جزاء او في اهداف مثل هدف المنتخب الكولومبي على منتخب البرتغال يعني هي واضحه بشكل ما نعرف بس بشكل عام شلون التحكيم في البطوله شلون
3: اول شيء خلنا ننتقل لقناتكم واتكلم عن اخوي محمد انا شخ هذه يعني طبعا لعب ضده ما شاء الله معالي شيء غير طبيعي
2: لحقنا لا لحقنا انا لحقت عليه
3: اكيد بتكون عندك احتراف في أندية كبيرة أمانة يعني هذه وأنتوا ترى سلالتكم هذه أو يعني عائلتكم ما شاء الله كلها رياضية
1: كلهم لاعبين رياضيين مشكور ما قصرت
3: هذه عن ندل على الجيناتكم ما شاء الله القوية أول شيء أخوي بالنسبة عن الأمانة هذه ذي الحالة أنا ما شفتها بس يعني تكلموا عنه وأنا عادة ما أقدر يعني أعطي قرار الأول أشوف ليش لأن هناك اعتبارات وهناك إنزين معطيات وفي هناك طبعا ارتفاع اليوم سقف المخالفات ارتفع ولكن بالنسبة كعامة للحكم يعني التحكيم في طبعا الحمد لله في تميز والأمانة خلني أكون أكثر صراحة أن يعجبون ليس أنهما من قارتي ولكن هما الأميز في اتخاذ القرارات في اتخاذ المواقف في أمور كثير إحنا نراها يعني اليوم الحكم لا يقيم على قرار واحد

0: على جمله من القرارات.
1: صحيح.
0: الكل عارف ان الحكم لابد ان نحن نخطا، لكن الحكم هو الافضل ان يكون او الاقل اخطاء، فانه اخطاء يعني مؤثره هني طبعا يرجع تنزل درجاتها كثير.
1: استاذ خالد عندي سؤال يعني شوي بريء، فلا تاخذ لا تاخذ يعني على
0: لا لا بالعكس بالعكس بالعكس
1: قبل
0: اهم شيء لا شوف ابو خالد كنو لا تسالني عن حالات
1: لا لا لا لا لا, لا, لا ما في حالات، بس المخرج يقول بنطلع فاصل. سؤال بريء، انت مع دخول عنصر النسائي؟ كل الاحترام والتقدير لكل النساء الموجودين في الدنيا، انت مع او ضد؟ لان اخطات الحكمه حكمت مباراه اكوادور والمانيا، اخطات خطا يمكن حتى لو انا او محمد عبدو نحكم هاي المباراه ما اخطانا هذا الخطا، انت مع او ضد؟
0: انا كنت مسافر في في قرشو لحاله اللي حسبت قصر كذا كره الجزاء.
1: ايه لا الهدف اللي سجل المنتخب الالماني اللي كانت في رفعه الرجل للمنتخب الالماني على
0: الكوادر. الامانه هذه اخوي انا الامانه ما شفتها، الامانه اكون واضح صريح معك. اما بالنسبه عن
1: العنصر النسائي،
0: عن العنصر النسائي بالعكس هو اليوم العجله تسير الى الامام وليس الخلف، بالعكس دخول عنصر النسائي بالعكس الحمد لله هذا شيء طيب.
2: نعم. نعم.
0: واحنا ان شاء الله رايحين ان شاء الله في في في ان شاء الله المستقبل.
1: شكرا جزيلا استاذ خالد الاعلان، سامحني والله سامحني بس في اعلان.
2: شكرا لك، شكرا،
1: اسف.
3: منذ 100 عام وعطور أصغر علي ترافقنا في كل لحظة مميزة. اليوم نحتفل بهذا الإرث العريق في مملكة البحرين مع مجموعة جديدة تمثل قرنا من الفخامة لعشاق العطور الفاخرة. إصدارات محدودة مستوحاة من عبق الذكريات لتعيش تجربة لا تنسى. أصغر علي 100 عام من الأصالة، 100 عام من الذكريات، متوفر الآن في جميع فروعنا وعبر الموقع الإلكتروني.

0: حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين متابعي إذاعة بحرين وقناة البحرين. نذكر برقم التواصل من داخل مملكة البحرين على 1-74-55-556. عجبني خليل هو يقول لي ذكر بالأرقام بطريقة حلوة كانت. إنزين
1: كان عنده اتصال.
0: شكرا لجهود الجهود المهندس حسن الدوي. طبعا هو عنده موقع مثل ما نذكر دائما موقع خاص بالتوقعات, وهو أرسل لي حاليا الترتيب محمد ترتيب النتائج التوقعات. أبو أمينة ما زال متصدر ب 62 نقطة, بعد مباشرة أبو طحنون ب 59 نقطة, ووهيب ب 53 نقطة. محمد
1: تعرف ذكروني أبو طحنون وأبو أمينة ومن الثالث؟
0: وهيب.
1: وهيب
0: وهيب طبعا لاعب
1: وهيب نعم فيه وهيب ميلاد
0: سابق للنادي الأهلي.
1: ذكروني كانهم في الفورمولا 1 سيارات شو ماخر ثلاثة ورا بعض صارين
0: ما في اتصال صح؟ انزين محمد رايك في قضية المنتخب الجزائري امام المنتخب النمساوي علشان ندخل لان عندنا ثلاث مباريات وترى الوقت بيدركنا.
1: انا شوف انا عموما لما المنتخب الجزائري جاب الهدف الثالث في صمت كان حتى في المدرجات انصدموا يعني الجمهور الجزائر, بس انا ما حسيت في الهدف الثالث ما حسيت ان اللعبة فيها الشك, لكن يمكن المنتخب الجزائري فتح الملعب من اجل انه ان المنتخب
0: محبوكة كانت بامتياز يعني اقصد الدقائق الاخيرة كان حبكها المنتخب الجزائري
1: حبكها صار ذكي.
0: انزين ما علي نتفق نختلف, انت مع؟
1: لا انا مو معه انت, لان اليوم اذا طلعت من اذا كان بتحسبها ماديا انت ان على دي الدور فيها فلوس ولا
0: لا لا, لا, لا, لا اقصد انت في هذا الموقف مثلا انت الحين تخيل نفسك محمد وياي انت لا مدرب لمنتخب ما عندك دور 32 عندك إسبانيا عندك سويسرا, هل أنت راح تختار والله لا تلعب من أجل الفوز أيا كان الخصم في الدور؟
1: لا لا لا أيا كان الخصم لا
0: إذا تختار
1: أختار أنا أختار ما واجه أنا المنتخب القوي.
0: تمام هذا اختيارك راح يأثر على منتخب آخر خارج الموضوع إنه بيطلع من كأس العالم, يهمك ولا ما يهمك؟
1: لا يهمني كذي يهمني لا انك تلعب للنزاهه لا هي يطلع منتخب اخر لا بس انه اذا ما كان يطلع منتخب اخر اقدر اعملها, اذا بطلع منتخب اخر لا فيها نزاهه
0: لازم لا انا

0: انا ضد هذه الفكره.
1: لا انا انا اذا بطلع
0: مع كل الاحترام والتقدير للمنتخب الجزائري وكيفه وكل لا واحد يعني
1: اذا بتطلع هو طلع منتخب الكوري اعتقد،
0: لكن هذه خارج بغض النظر عن المنتخب محمد، هذه خارج انا بالنسبه حقي وانا مسؤول عن كلامي، هذا خارج مبدا اللعب النظيف.
1: لا خارج مبدا
0: والنزاهه والروح الرياضي.
1: بس انا اللي تسالني اذا ما كان في مضره لشخص اخر، مع اني عارف انه غلط بس ممكن انا اخذ فرصتي، لكن اذا كان الموضوع بياثر على طرف اخر طرف ثالث لا الموضوع خطا.
0: انزين نذكر بارقام التواصل من داخل مملكه البحرين على 1-74-55-556 ومن خارج المملكه على 00-973-174-55-556. شباب اذا جاهز اتصال المغرب نجهز الاتصال، نروح اليوتيوب بشكل سريع. بيعقوب يقول 3-1 اليابان.
1: شو يقول بيعقوب؟
0: 3-1 البرازيل على اليابان.
1: لأن ما شفت ردة فعل في وجهك بس.
0: لا ما في محمد يعني ما أدري ردة الفعل من الصبح اليوم. يعني بصراحة في اسم ما يعني ما أعرف شيء ما أعرف أقرأ.
1: زين.
0: يقول على القوة بخصوص مباراة المغرب وهولندا، وعطفا على كلام محمد لا ننسى بعد ممكن تحصل المفاجأة إذا كانوا الفريقين واصلين لمباراة كندا مرهقين ومتعبين على عكس الكنديين اللي لعبوا مباراة من 90 دقيقة. وهذا كلام ممتاز، أنا اللي قلت هذا الكلام أنا توقعي هذا وقد يكون توقعي غير دقيق بدرجة كافية.
1: ولا تنسى أن المنتخب الكندي أيضا تفرق 24 ساعة
0: يوم
1: تفرق.
0: راحة صحيح. صحيح صحيح يوم راحة. عباس مساء الخير، تحية للمقدمين، شكرا لك المقدمين المبدعين ولطاقم العمل، شكرا يا عباس. نأمل أن يقدم البرازيل المستوى الذي يليق بسمعته رغم صعوبة اللقاء والتأهل إلى دور 16. محمود خلف، أتوقع بنشوف مباراة البرازيل لرد الثأر من بطولة 98، عاد انتو قولوا أي مباراة. البرازيل النرويج محمود إذا تقصد. محمود الدكتور ألماني وتوقع هولندا صحيح، وتوقع اليابان تزيح المنتخب البرازيلي من دور 32. عباس يقول منتخب المغرب رغم صعوبة المهمة لكن تراكم الخبرات كفيلة بمنح مستوى على أقل تقدير مجاراة منتخب هولندا، هذا مما لا شك فيه. عباس يقول هذه المواجهات لم نكن نتمناها من هذا الدور، كنا نتمناها في الأدوار. بالضبط بالضبط، هذه يعني نهائي مبكر. كلنا نتمنى المغرب، بعد في يوزر انا ما اعرف اسمه بصراحه ما اعرف اقرا، كلنا نتمنى المغرب يفوز لكن الطواحين صعبين. وهيب يقول بالتوفيق للسامبا بس علشانكم ابو علي وابو احمد. شكرا لك يا وهيب.
1: شكرا يا وهيب.
0: اتصال من المغرب. من المغرب تفضل محمد.
1: الو معنا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، معنا الاستاذ عبد الهادي الناجي من جمهوريه المغرب الشقيقه. استاذ عبد الهادي رحب فيك عبر اثير اذاعه البحرين اف ام وايضا عبر شاشه قناه البحرين الرياضيه وقناه البحرين الرئيسيه. واليوم اعتقد مباراه كبيره للمنتخب المغربي، او فجر اليوم او فجر الغد امام منتخب هولندا، منتخب قوي، منتخب مرشح، منتخب بيقدم كره قويه جدا في هذه البطوله. بس حابين نعرف شعورك كمتابع إعلامي مغربي، الشارع المغربي كيف يشوف هذه المباراة؟
2: أولا في البداية أود أن أبعث لكم باقة ورد من المملكة المغربية الشريفة إلى دولة البحرين العظيمة وإلى كل المستمعين ومستمعات إذاعتكم الرائدة. فحقيقة أنا استمعت البداية الدباجة الأولى لحديثكم، وفي الحقيقة نحن أمام واحدة من أجمل مباريات هذا المونديال، لأنها تجمع بين منتخبين قدم كرة حديثة وممتعة. المغرب في الحقيقة أصبح رقما ثابتا في المعادلة العالمية أبا من أبا وكاريا من كاري، لأن المغرب حاليا أصبحت لا تخيفه أي منتخب.
0: صحيح.
2: ولعلكم تابعتم المواجهة ضد البرازيل وما قام به أسود الأطلس من ندية ومواجهة صريحة لكل اللاعبين المتواجدين

0: العالميين متواجدين في البرازيل. وبالإضافة لأن لا يجب أن نغفل بأن هولندا تملك إرثا كرويا كبيرا ومدرسة عريقة. لأنكم لا يخفى عليكم بأن مدرسة كريف التي تتبناها حاليا برشلونة وذهبت فيها بعيدا ومعروفة بصناعة
1: أستاذ عبد الهادي
0: والأداء الجميل.
1: أستاذ بغيت أعرف آخر أخبار معسكر منتخب المغرب قبل هذه المباراة، إذا في أخبار مثلا خاصة باللاعبين اللي راح يشاركون هذه المباراة.
0: في الحقيقة المعنويات جد مرتفعة بالنسبة لجميع اللاعبين، الكل عازم كل العزم على أن يكون اللقاء لقاء كبيرا، وبالتالي هناك إشارات واضحة بعثها محمد وهبي المدير الفني للمنتخب المغربي، وهي إشارات تؤكد على أن المنتخب المغربي مستعد كامل الاستعداد لمواجهة هولندا، وله وسيخوض هذا اللقاء بطريقة تتناسب الخطة التي تنهجها هولندا. فالوهبي بالإضافة إلى ذلك أشار إلى أن اليوم سيكون يوم دياز النجم ريال مدريد والنجم المغربي خلال كأس إفريقيا للأمم الأخير التي سجل من خلالها 5 أهداف. فتعرض للعديد من انتقادات خلال اللقاء الأخير الضائفي، ولكن اللقاء الضائفي كان شكليا وبالتالي
1: هل
0: إبراهيم دياز له من المسؤوليات الكبيرة ليكون مستعدا لهذه المواجهة الحاسمة.
1: سعد الهادي هل نتوقع مفاجآت؟ هل نتوقع مفاجآت؟ أقصد يعني تغيير أو تغييرين في تشكيلة المنتخب المغربي. هذه نقطة. النقطة الثانية، هل تتوقع مرابط يبدأ هذه المباراة؟
0: ديوب سيعود إلى مكانه لأنه كان تحصل على إنذار، وبالتالي لم يرغب وهبي من أجل إقحامه في المقابلة حتى لا ندخل في حسابات نحن بعيدين كل البعد عنها. سيكون بجانبه شادي، وأنتم تعرفون الرواق الأيمن المتألق عالميا وهو حاكمي. هناك الجهات اليسرى سيعود مزراوي، والكل شاهد مزراوي وما أبلاه من وما أبلاه من مستوى رائع وجيد أظهر حتى مانشستر يونايتد من خلال بعض التدوينات التي كانت عبارة إشارات واضحة أن مانشستر يونايتد لها لاعب كبير اسمه مزراوي.
2: نعم.
0: أما بالنسبة للوسط الملعب فهناك بوعدي، وأنتم تتابعون أستاذي عبدو هذه المسألة، وأن بوعدي حاليا الأعين أندية الكبيرة كلها متجهة صوبة، وآخرها غوارديولا الذي تابع كل لقاءات التي خاضها بوعدي.
2: نعم.
0: لأن بوعدي يعتبره قطعة غيار مما، خاصة وأن رودري قد يرحل عن مانشستر، وبالتالي فذلك سيحل محل رودري. بالإضافة إلى تواجد العينوي وهو أحد القطع الغيار الهامة داخل المنتخب الوطني الذي تسير بقوة والجرأة والندية، بالإضافة هنا هنا هنا سيكون المشكل. هل سيلعب أوناحي بداية المقابلة؟ وهذا 90% ربما سيكون أوناحي حاضرا، ونتمنى أن يكون في مستوى المواجهة التي كان واجه بها المنتخب الإسباني، ومن خلالها كان المدرب آنذاك مدرب حالي ديال باريس سان جيرمان أشار بأن أوناحي يعتبر من أبرز اللاعبين العالميين في المكان ديالو، من خلال يعتبر أحد الموزعين الأذكياء الذين بإمكانهم أن يخلقوا المفاجأة في كل لحظة. هناك أخ نوش أن هذا لا لا لا لا الذي

0: والآخر أصبح الإمكانيات هائلة جدا، وبالتالي حتى هو الآخر أصبح محطة اهتمام الأندية.
1: استاذ عبد الهادي، احنا شاكرين لك هذا الاتصال. طبعا يعني يسامحنا لان وقتنا محدود جدا في هذا
2: شكرا يا استاذ
1: البرنامج، يعطيك العافيه وبالتوفيق للمنتخب.
0: اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله.
1: شكرا لك، بالتوفيق للمنتخب المغربي العزيز والشقيق.
2: الاستاذ عبد الهادي الناجي، رئيس اتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربه، كان معنا من المغرب.
1: كانت عندي محمد دين وبينك أسئلة، لكن واضح أن صوتي يمكن متأخر
2: على صحيح. فإحنا مو قادرين ندش. أنا كنت بسأله سؤال، شون الاتحاد المغربي قادر يقنع اللاعبين اللي متناثرين في أوروبا لقجع رئيس الاتحاد المغربي الأكاديمية المغربية محمد الثاني، شلون قادرين يقنعون هذول اللاعبين؟ لأن في الفترات السابقة هاني كانت صعوبة اللاعب اللي عايش برا إذا ما يحصل فرصة 100%. الآن حتى النجوم اللي بإمكانه، يعني مثل أيوب بوعدي، لاعب بإمكانه أنه يكون نجم قادم في المنتخب الفرنسي لكن اختار أنه يكون في المغرب. كنت حاب أسأله هذا السؤال، يمكن كان عنده لنا إجابة نأخذها من الأستاذ عبد الهادي الناجي.
1: أعزائي المتابعين المستمعين والمشاهدين، ندخل في مباريات اليوم ويعني عندنا 35 دقيقة نتكلم براحة محمد عن المباريات الثلاث. يعني جتنا يوم محمد نتكلم عن 12 مباراة، لا اليوم عندنا فقط 3 مباريات، بدءا من مباراة الساعة 8 البرازيل اليابان، بعد ذلك 11:30 ألمانيا باراغواي، بعد ذلك 4 الفجر
2: صحيح
1: من يوم الغد المنتخب المغربي أمام المنتخب الهولندي. البرازيل اليابان محمد،
2: أعتقد هون المنتخب البرازيلي لازم يدخل، هو المفضل، هو المرشح، هو التاريخ. أعتقد بيدخل بثقة كبيرة بعد ما تصدر مجموعته، ما يهمه من الخصم، لازم يلعب شخصيته. المنتخب البرازيلي الاستحواذ عنده، السرعة موجودة، المهارة موجودة، الأسماء موجودة، كل هذه الأمور أسلحة راح يلعب فيها أنشيلوتي. شلون راح يتعامل المنتخب البرازيلي؟ أنا من وجهة نظر أنه لازم يدخل المباراة بكل قوة من البداية.
1: عجبني أنشيلوتي وهو يقول النشيد الوطني للمنتخب البرازيلي في آخر مباراة. أنت من خلال كلامك محمد أنا بأخذ كلمة واحدة هي مصدر القلق بالنسبة حقي كمشجع للمنتخب البرازيلي من زمان، السرعة. المنتخب الياباني أسرع تقريبا في كل مراكز اللعب من المنتخب البرازيلي، السرعة في الارتداد الهجومي، السرعة في الارتداد الدفاعي، السرعة في البناء، السرعة في تغيير المراكز، السرعة في اتخاذ القرارات. هذه يعني المنتخب الياباني أساتذة في هذا
2: يتفوق في هذا
1: الأمراض. يعني إذا كنت يعني محايد بقول لك فنيا المنتخب الياباني يتفوق بالسرعة على المنتخب البرازيلي، اللي من جهته مشكلته البطء. البطء في التحضير، البطء في الارتداد الدفاعي، البطء في الارتداد الهجوم.
2: أنا أعتقد في مشكلة عودة هون اليوم، يمكن راح يستغلها المنتخب الياباني من خلال التشكيلة اللي راح يضعها أنشيلوتي. كاسيميرو أنت ذكرت الحين سرعة المنتخب الياباني، يمكن حتى على اللاعبين الصغار، حتى على حساب فيني اللي هو أصغر من كاسيميرو، هي المعركة راح تكون في النص. إذا وسط الملعب ما كان إيقاعة سريع من خلال الاستلام والتسليم، أعتقد راح تكون مشكلة للمنتخب البرازيلي.
1: أنا أعتقد محمد علشان أنشيلوتي يحد من التفوق الواضح للمنتخب الياباني، طبعا احنا نتكلم اللي شاهدناه لحد الآن، ما تعرف المباراة وظروف المباراة ووضعية اللاعبين في يوم المباراة. أعتقد علشان أنشيلوتي يحد من هذا الموضوع لازم يعتمد على الدفاع المنطقة في حالة فقدان الكرة. أنت قدر المستطاع، ما قاعد أقول لك دفاع المنطقة مثل جنوب أفريقيا أمس، لكن دفاع المنطقة من الثلث الثاني أنت علشان كذي لازم تحد، لأن كاسيميرو بطيء، برونو غيمارايش بطيء، ماركينيوس فقد الكثير من سرعته، جابرييل هو صمام الأمان ولكن يمكن في السرعات مثل ما شاهدنا الهدف صيباري في أول مباراة في السرعات ممكن. فهذه أول جزئية مصدر القلق بالنسبة لي.
2: شوف أنا المشكلة الثانية العودة هون، إحنا على مستوى القارة الآسيوية دائما يقول لك لما تلعب مع المنتخب

0: الياباني. يمكن الأوروبيين والمنتخبات العالمية ما كانوا في فترات سابقة قبل 20 سنة، لا الآن أعتقد التفكير الأوروبيين وفرق منتخبات أمريكا الجنوبية، أنت لا تحس أنك أقوى وتبي تسيطر تفتح مساحات،
1: لا لا لا،
0: لأن المنتخب الياباني يبحث عن هذه المساحات ورا ترى
1: طبعا
0: في الخلف
1: طبعا،
0: وتعرف لمسة لمستين يطلعون الكرة بكل سهولة ترى. يقول خليل في اتصال،
1: ناخذ اتصال.
0: مساء الخير.
2: مساء الخير كابتن محمد. مساء الخير كابتن هون.
1: مساء النور محمود. حيا الله محمود، تفضل يا محمود.
2: الله يحييك، اليوم فايزين ابو علي 2-0 2-1، لا تحاتي.
1: لا لا ما حاتي، الامور طيبه، اذا بحاتي دور 32 عجل يعني مشكله بتصير هاي.
2: هاي النظام الحين يخليك تحاتي من وقت 32 16 8 طويله البطوله.
1: صحيح.
2: والمانيا تحاتي بعد الخسارة الأخيرة، يعني الناس في ألمانيا والجرايد ما سكتت، تطلعات رأي تبين أن الألمان فاقدين الثقة في المنتخب، فنجلزمان على وجه التحديد وطافيه هجوم عليه، دخل مدير المنتخب رودي فاولر في المؤتمر الصحفي وحط على اللاعبين شوي وقال أن في فرق ثانية، احنا نعرف أن في فرق ثانية ما يحتاج تقدم 100% عشان تقدر تفوز على الخصم أقل، بس ألمانيا لازم تقدم 100% عشان تفوز، وهاي ألمانيا حاليا. ونجلزمان بعد يعني نال نصيبه من الهجوم، لكن نجلزمان كالعادة قال أنا مو مطالب أن أنا أثبت أي شيء، يعني اللي عندي أجهز اللاعبين للمباراة وبعدين خلاص ينتهي دوري. لكن في نفس الوقت لما احنا ممكن نشوف فيه تغييرات في التشكيلة، بس ما اعلن عنها ولا بين اي شيء، بس توقع يعني بيكون فيه تغييرات.
1: مصدر القلق بالنسبة لك محمود كونك تشجع المانيا اليوم؟
2: مصدر القلق ان المانيا من فترة ما عندها شيء جديد، ما يبين اللاعبين، مبين ان في عندهم تعليمات تكتيكية اكثر من اللازم. واذا بتلاحظ انت اي كرة توصل حق مسيالة، اي كرة توصل لفيرت، اي كرة توصل لساني، اللاعبين دائما يتجهون الى الحل الفردي، وهذا يبين ان اللاعبين ما قاعدين يتحركون يا حسب تعليمات المدرب او ما في تعليمات واضحة واللاعبين هاضمينها عشان يقدرون يتحركون، فمعظم العمل الهجومي يكون عمل فردي مو عمل جماعي. الأظهرة هم بنفسهم يأخذون المبادرة ويحاولون يسوون شيء هجوميا، لكن كمجموعة ألمانيا تفتقد هذا الشيء، هو واحد من الأشياء اللي ميزت ألمانيا طول تاريخها أن العمل الجماعي في المنتخب يطغي على أي قصور فني.
1: صحيح.
2: بالنسبة حق اللاعبين.
1: يعطيك العافية محمود، بالتوفيق مثل ما أنت يعني قلت بالتوفيق للبرازيل، أنا أقول لك بالتوفيق لألمانيا بما أنه ما في أحد من باراغواي. خليل أوكي باراغواي ما عندك مشكلة صح؟ هذه مشكلة محمد تواجه بعض الفرق في البطولات المحلية، حتى في أقصد المحلية الأوروبية، وإحنا نتابع، وبعض المنتخبات الثبات أقصد حامل الكرة في بعض الفرق وبعض، وكانت هذه مشكله كبيره عند مثلا ليفربول سلوت او ريال مدريد في هذا الموسم، حامل الكره الاخرين في الفريق ثابتين في مكانهم. حامل الكره يتورط محمد، وانا اعتقد محمود يعني قصد هذا الكلام بالنسبه لي المنتخب الهولندي. نرجع للمنتخب الياباني، انا اعول على الرهبه محمد اليوم كمشجع للمنتخب البرازيلي، اعول على الرهبه، ولكن انا عارف ان
0: تعول على ان المنتخب الياباني ينرهب شوي. أيوة من شخصيته. أيوة. وقيمه المنتخب البرازيلي.
1: اعتقد وحتى كابتن اسماعيل امس اتفق في هذا الكلام. ان اليابان اجتازت هذه المنطقه،
0: اجتازت هذا المنطقه،
1: والدليل ان المنتخب الياباني كنت بقول الموسم الماضي، البطوله الماضيه في 22 فاز على من محمد؟ فاز على ألمانيا.
0: على ألمانيا.
1: وفاز على إسبانيا.
0: صحيح.
1: في نفس المجموعة، صح خسر أمام كوستاريكا، ولكن كونك أنت تفوز على إسبانيا وعلى ألمانيا، وحتى وديا في أكتوبر
0: البرازيل.
1: على البرازيل. صحيح. بغض النظر عن أن البرازيل لعبت يعني ثلاثة أرباع التشكيلة، ما كانت هذه التشكيلة اللي اليوم عليها البرازيل.
0: شوف هاني المنتخب الياباني عند التنظيم الدفاعي على أعلى مستوى، السرعة في التحول هاني هذه المشكلة.
1: هاي اللي قلت لك
0: السرعة في التحول، وخاصة إذا المنتخب البرازيلي ترك المساحات والمناطق الخلفية. وأنا أتمنى أيضا في بعض الأحيان

0: يعني المنتخب البرازيلي هوني ما يلعب بشكل جماعي، يلعب يعتمد خلاص لما المواضيع تتقفل يبتدي كل لاعب يبدي يلعب بشكل فردي. فاحنا امام يعني اسلوبين مختلفين، ما ندري مين راح الاسلوب اللي راح يفرض شخصيته هو فيها في المباراة.
1: محمد الانشيلوتي في المؤتمر قبل مباراة عقب مباراة سكوتلاند وقبل مباراة اليابان كان صريح مع الاعلام البرازيلي بمعنى أنه لحد يطالب بالأداء، الفوز هو اللي يوديك بعيد في كأس العالم.
0: لحد يطالب
1: وهذه بالأداء. رسالة وهذه رسالة واضحة المضمون بالنسبة لأنشيلوتي للبرازيليين، لأن أنت تعرف البرازيليين محمد لو يفوز بدون أداء بيقول لك الفوز
0: هاني 94 واحدة من أسوأ البطولات فنيا للمنتخب، كان داشة بشكل دفاعي كارلوس ألبرتو كان يدافع
1: متحفظ
0: يعني تحفظ كبير،
1: وعندك روماريو بيبيتو
0: يخلصونك ما كان عنده أي مشكلة، خلص خذ البطولة. أنت اليوم يمكن ما تذكرها فنيا دي البطولة، لكن تذكرها أنها هاي نجمة.
1: أنا بالنسبة حقي محمد المنتخب البرازيلي اليوم آخر نقطة أعتقد مثل ما قلت لك في اثنين أو في ثلاث عناصر في المنتخب الياباني لازم يكون في حل تكتيكي بالنسبة لأنشيلوتي. الاثنين اللي في النص محمد كمادة كريستال بالاس وتناكا اللي يلعب في ليدز، وسبعة اللي إذا أنت تقصدنا كامورا، أنا ما أعرف رقمه بالضبط،
0: لا سبعة
1: كامورا على اليسار ناكامورا بيصير على دانيلو محمد، فانت فلازم في حل ريان
0: اللي في حل
1: اللي لعب مباراة دفاعية على مستوى
0: يساعد دانيلو،
1: هذا شيء لابد منه في هذه المباراة. والمفاتيح أنا بالنسبة حقي غير فيني، كل الأنظار على فيني اليوم لأنه بدأ بداية طيبة، سجل في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة
0: كونيا ممكن هون يكون مفتاح،
1: وتاريخيا يقولون محمد إذا البرازيل عندها لاعب في أول ثلاث مباريات في دور المجموعات يفوز بكأس العالم، لكن أنت بتسمع وبتقرأ يعني كابتن ماجد وبتقرأ كل الأمور، كونيا باكيتا برونو غيمارايش، هاي ثلاث مفاتيح اليوم لابد أن يكونون في يوم جيد جدا. مو بس فيني هو اللي بيعمل الفرق،
0: أكيد مو فيني راح يعمل كل شيء، ومثل ما قال هاني لازم الكل يكون في يومه من أجل أن البرازيل تتخطى المنتخب الياباني. خلونا نأخذ اتصال. ألو مساء الخير.
2: النور بأحمد.
0: يا هلا أبو ميد.
1: مرحبا أبو مجيد الحبيب.
0: مرحبا. شلونك؟
2: مرحبا أحمد. سالكم بالخير.
1: أبو مجيد أبيك تدخل في النقطة مباشرة لأن خلاص إحنا قاعدين نخلص.
2: فايزين اليوم.
0: حلو خلصك.
1: لا والله مو هذا اللي أبغى أسمعه، بس قصدي يعني. قولي توقعاتك حاسيسك على الثلاث مباريات مو بس مباراة واحدة.
2: مباراة أمس ما يحتاج تحكي عنها، مباراة يعني كانت
1: جدا
2: سيئة، سكب من قلب، وكندا يعني خلصها في آخر دقيقة يعني هاي الشيء اللي هذه مباراة اليوم بعلي مباراتنا إحنا، وأنا عندي إحساس إن بنفوز إحساس قوي، وإلا كان أنا أعرف ايش لوت في الادوار الاقصائيه في المباريات اللي يعني تحتاج منها الفوز وما تحتاج نتيجه ولا شيء، هو يعرف شلون يفوز فيها، واتوقع انه بنفوز اليوم يعني.
1: ان شاء الله. الثانيه
2: المغرب وهولندا
1: صعبه، الثانيه باراغواي المانيا لاحقين على
2: باراغواي المانيا، انا ما بتوقع اشوف المغرب، بس باراغواي المانيا على الاداء على اللي شفناه المانيا فايزه.
1: تكتيك هاي ابو مجيد، تكتيك انه ينام في الثانيه على اساس يقعد حق الثالثه
0: ينام لازم عشان يقعد حق الصلاه
1: صح
0: ويكمل
2: مره واحده تكمل المباراه. المغرب وهولندا انا ما اشوف يعني وايد ناس يرشحون فيها المنتخب الهولندي عطفا على الاداء اللي قدمه، بس يعني في معطيات كانت موجوده في مباريات هولندا ان المنتخب الهولندي مقدور عليه، في المعطيات كانت موجودة في المنتخب المغربي بينت المنتخب المغربي قادر انه يفوز.
1: زين احنا اي معطيات انت بالنسبة لك يعني اوضح؟
2: انا عندي المغرب،
1: انا وياك ندخل في مسابقة
0: نتعشى فيها
1: قابل؟
2: قابل افعل
1: خلاص تم
2: المغرب يفوز، واخر مباراة من
1: بس ثلاث بعد وش بتسوي فينا بعد من جيل خلاص
2: الرابع انت فيها بالفكرة
1: ان شاء الله يعطيك العافية. ما في رابعة اليوم بس ثلاث. انزين
2: لان داخلين على بعض بعد يعني بكره في مباراة
1: لا لا
2: بطول
1: لا لا

0: بكرة الساعة 8 ساحة العاج والنرويج. بكرة إن شاء الله. لبكرة إن شاء الله. يعطيك العافية يا أبو مجيد.
1: بس أنا يعني
0: هذا بالنسبة أنا رؤيتي محمد لهذه المباراة. أنت ما أدري ما أعرف يعني عشان نختم نروح.
1: شوف أنا أعتقد إن الفريقين بإمكانهم. برازيل عندها مفاتيح الفوز في يدها. مفاتيح الفوز إن فيني يكون في يومه. الدفاع البرازيلي منتصف الملعب، السيطرة على منتصف الملعب أمام منتخب سريع وعدم ترك مساحات هي اللي راح تجلب الفوز للمنتخب البرازيلي. والمنتخب الياباني هاني إذا حصل أي ثغرة وأي على عكس تماما يعني إذا يحصل أي ثغرة وقدر يفرض أسلوبه والأسلوب اللي يلعب فيه مدرب هجيمي المدرب الياباني راح يفوز على المنتخب البرازيلي. أنا ما أحب أسمع لكن المنتخب الياباني بإمكانه أن يفوز على المنتخب البرازيلي.
0: هذه المباراة ساعة 8 نرجع ونقول، وهناك عندهم يعني 8 يعني كم محمد يعني يمكن واحدة الظهر ثنتين الظهر. بس الحلو في الموضوع أطمنك محمد أن الملعب
1: مسقف. زين
0: زين ناخذ اتصال. ألو مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام فيروز.
2: هلا بيك بعلي. بعد لازم نتعلم ياباني من الحين. نقول لكم أريغاتو على البرنامج الحلو.
0: الله يسلمك. أريغاتو أريغاتو يعني شنو؟
2: يعني شكرا لكم.
0: ها شكرا أريغاتو.
2: أي هم بعد اليابان عقب يقول لكم كذي يعني.
0: زين زين أنا برد عليك، أنا برد عليك بالبرتغالي، إيش رأيك؟
1: أبريغادو
0: أبريغادو
1: أبريغادو.
2: أوكي ردوا علينا في الملعب ردوا.
0: إيش عندك اليابان؟ لا كنت شجع اليابان.
2: لا لا مو لازم أشجع، مو أنا ما شجع، أنا بيها تكون بالدور الثمانية قبل النهائي.
0: أنت تعرف أنا وين فريقي الثاني في البطولة؟
2: أعرف ساعة 4 بيلعب.
0: لا فريقي الثاني الرأس الأخضر. مثل ما انت تشجع اليابان اليوم، انا فريقي الراس.
2: انا والله ما اشجع اليابان ابو علي اليوم، انا بيها قبل النهائي
0: برازيل. كنت دخلت حقنا تقول ايش قال هو ناكامورا؟
2: لا ارجعته
0: ارجعته
2: هاي احنا لازم نغرب لك بعد انت خايف.
0: لا حبيبي حبيبي عزيز عزيز عزيز
2: لا ان شاء الله ابو علي مشكورين على الجهد الطيب، ما قصرتوا.
0: الله يسلمك. شكرا.
2: بتنام انت مرتاح ابو علي؟
0: يا رب.
2: خطتهم مجين
0: يا رب. ما أعرف والله، ما أقدر، ما أدري أنا يعني عندي يعني بعطيك الاستراتيجية بعدين في البث بقول لك.
2: بس لازم نسوي استراتيجيات ومجد وايد زينة. تنام عقب مباراة البرازيل وتقوم مع الصلاة وتواصل.
0: أنت تعرف عقب مباراة البرازيل ساعة كم؟ ساعة 10. ما عندي مدرسة باكر عشان أنام ساعة 10.
2: بس لازم نضبط وقتنا على وقت المباريات، وعلى مو على كيفنا المباريات الحين صار.
1: إحنا مشكلة فيروز، إحنا مشكلة إذا سوينا هاللون يعني أنا وقمت وكملت عندنا برنامج نرقد بعد مرة ثانية.
0: يعطيك العافية.
2: لازم تسوون كذي خلاص، ما يعني ما في مباراة تقولك ما تتفوت طالعني.
0: شكرا شكرا جزيلا يا فيروز. أنت المشكلة محمد في ناس يعني ما شاء الله عليهم، أعتقد أنت منهم، أنت وقت اللي تبغى تنام تقدر تنام.
1: لا والله لا مو وقت
0: يعني الحين مثل لو قال مثل يعني لو الطريقة اللي قالها فيروز انت بتخلص البرازيل بتروح تنام، ما اقدر انام محمد.
1: شوف عن حد لا يعني. انا ما انام الحزه 10 11 12 ما بنام يعني لا مستحيل.
0: امس محمد انتهت مباراه كندا وجنوب افريقيا، كنت خايف تروح اضافي. انتهت قعدت شوي قلت الحين هاي فرصه الحين فتروح تنام علشان ما في مباريات. باراغواي المانيا محمد
1: ما ادري المنتخب الالماني
0: واضحه المباراه
1: يعني مباراه من طرف واحد. ما اتمنى يعني انا متابعين ومشجعين المنتخب الألماني بن حردان محمود مو مقتنعين بالمنتخب الألماني، يقول ما بيروح بعيد، بس ما أعتقد في هذه المباراة مو البرغواي.
0: أنا أشوف أنا أدعو كل اللي يسمعوننا يشجعون منتخب ألمانيا، روح في البطولة خطوة بخطوة. يعني أنت أنا عارف محمد شعور المنتخب أو شعور أصدقائنا اللي يشجعون ألمانيا، صدقني ما في احد يفكر في باراغواي كثر ما يفكرون في فرنسا. من
1: صح
0: الاخر
1: صحيح.
0: فانت فكر في مباراه في هذه المباراه وبعدين اترك فرنسا الى وقتها. في اثنين محمد، واحد في باراغواي، واحد يرجع الميرون تذكر
1: المرون
0: اللي انطرد بسبب هذه اللقطه. في دييغو غوميز في برايتون، هذا لاعب وسط يعني قوي موقف اليوم. الميرون يرجع في هذه المباراه. انا بالنسبه حقي محمد سلاح المانيا اليوم الصبر ثم الصبر.
1: لا هو ما ينتظر يعني، احنا بعد ما نتمنى، حتى الاتحاد الدولي ما يتمنى يعني. هي المفاجأة جميلة ان من البرغواي، بس احنا الكل راح ينتظر مباراة المانيا وفرنسا. فاعتقد منتخب الالماني

0: رغم خسارته امام الاكوادور في المباراه الاخيره، لكن تصدر المجموعه. واللي انا الوعي اللي يعجبني في الجمهور هوني ومتابعينا حتى اللي يشجعون المانيا ويشجعون اي منتخب، لا عارفين كره القدم، عارف ان منتخب ما انا متصدر ويقول لك لا منتخبي مو بزين.
1: صح،
0: هذه يعني هذا تشوف وين وصلت ثقافه المستمعين والمشاهدين في عالم كره القدم، خاصه كره القدم العالميه.
1: انا اللي قلت لك محمد الصبر، لان انا عارف المانيا وعقليه ناجلزمان، او مو عقليه، اسلوب ناجلزمان. كل ما مر الوقت وهو ما سجل وباراغواي راح ترجع اكثر، المنتخب الالماني راح يضغط اكثر. هذا الضغط قد يسبب مشاكل دفاعيه، اقصد الاندفاع المبالغ فيه من المانيا. لا، المانيا يجب مره ثانيه تكون صبوره في هذه المباراه وما تندفع بتهور.
0: العمليه واضحه هوني، باستطاع المنتخب الالماني انه يسجل هدف مبكر على الاقل اول 20 دقيقه
1: مفتاح المباراه
0: راح تكون سهله. ومثل ما قلت، كل ما يتاخر المنتخب الالماني في التسجيل المباراه راح تصعب.
1: صحيح،
0: وراح تصعب.
1: صحيح،
0: واذا وصلت الى اوقات اضافيه وركلات ترجيح المنتخب الالماني راح يطلع.
1: هذا ذكرني، اعتقد باراغواي لعب ضد المنتخب الفرنسي في دور 16 في فرنسا محمد في 98 ونفس نفس الكلام. شوف كم سنه الحين، الى الحين احنا قاعدين نتكلم اليوم ان باراغواي بتلعب متحفظه.
0: صحيح،
1: الحين نروح للمباراه اللي انت تنتظرها والناس ينتظرونها والعالم ينتظرها، وهي وقتها صعب جدا ساعة 4، لكن
0: يعني هي المباراة الأقوى، يعني كل الأنظار راح تتجه حق هذه المباراة. هولندا والمغرب، مباراة هاني تجمع انضباط تكتيكي، تجمع المهارة،
1: كل شي
0: تجمع القوة، تجمع الأسماء. راح تستمتع، يعني أسماء كبيرة وأسماء شابة.
1: خسارة، احنا بنخسر واحد من
0: راح نخسر للأسف يعني واحد من المنتخبين، لكن احنا راح نتعاطف مع المنتخب المغربي، واتمنى المنتخب المغربي عنده مشكله بسيطه. هون المنتخب المغربي الفرص الكثيره اللي تضيع، وهذه مثل ما قالها الاستاذ محمد او استاذ عبد الهادي الناجي من المغرب ايضا، قال اعتقد قال ذكر الفرص اللي تضيع، احنا ذكرناها له. ما ادري شلون راح يتعامل محمد وهبي مع هذه المباراه، وايضا كومن شلون راح يتعامل، لان المنتخب الهولندي منتخب مرعب، حتى ما كان يمكن في التصفيات بهذا الشكل، بس طالعناه في ثلاث مواجهات، هاني كان منتخب قوي جدا.
1: انا استبعد محمد المنتخب المغربي يروح يضغط في المناطق الاماميه على المنتخب الهولندي، بيرتكب قد يكون في بعض المواقف، بعض الدقائق المباراه، بعض فترات المباراه، بحسب النتيجه، بحسب الظروف، بحسب الاحساس. اذا انت حسيت ان هولندا اليوم في يومها تضغط
0: يمكن راح يلعب مباراه شبيهه بمباراه المنتخب البرازيلي، لانه يعني يحب المنتخب المغربي يلعب الكره البرازيلية.
1: هولندا عندها في خط الوسط محمد رايندرز، عندها ديونغ، عندها جرافنبرغ، فانت وين بتضغط، وين بتروح؟ هذا لين الثلاثه بيطلعون الكره ترى.
0: بس حتى
1: فان دايك بالكرات الطويله
0: هم بعد راح يعانون. المغرب المنتخب المغربي يقدر يطلع الكره بسهوله يعني.
1: طبعا بروبي محمد المهاجم اللي ما بدا كاس العالم، بدا من المباراه الثانيه وبعدين ثبت المباراه الثالثه. هذا خوفي على المنتخب المغربي من هذا المهاجم، لانه مهاجم قوي ويحرر الناس اللي وياه، يحرر جاكبو، يحرر مالن.
0: انا احس ديوب ثقيل هاني، ما تلاحظ، ما ادري يلعب هو هل جيد في الكرات،
1: حتى لو ثقيل، لكن محمد احساسه بالمكان
0: وقرب القراءه والقرب باللاعبين منه،
1: قرب شادي،
0: لان الثقل هاني يبين لما اللاعب يترك لوحده.
1: طبعا،
0: بس لما يكونون الزملاء قريبين منه فلا، العيب ما يبين. هذا
1: الذكاء، بالضبط الذكاء، ان انت ما تحط نفسك في موقف انت ما تقدر
0: عليه 100% 100%.
1: فالمفاتيح محمد، المفاتيح في هولندا موجوده بكثره، التنوع موجود، انت بتغلق الاجنحه العمق موجود، انت بتضغط الفريق قادر. ان هاي مصدر قلقي من على المنتخب المغربي اليوم.
0: بس صيبيري يلعب في الدوري الهولندي،
1: صحيح،
0: يعرف الكره الهولنديه، فايضا يمكن هذه راح يستفيدون.
1: حركاته السامه محمد،
0: يستفيد من
1: حركاته السامه على المدافعين، لان
0: مع ان الطريقه اللي يتحرك فيها يعني ما تحس فيها
1: صح
0: ما تحس فيه، ما يركض وايد، وتحسه ثقيل في الجري.
1: صح،
0: لكن
1: وحتى مسافاته قصيره اللي يقطعها. اكيد محمد لازم ما ننسى، انا بالنسبه حقي اهم مفتاح هجومي في المنتخب المغربي حكيم.

0: حكيمي وذكرني قال اسمه مساعد. هذا اللاعب اللي يعني underrated بشكل
1: عناوي بعدي وناحي خنوس
0: خنوس خنوس اني واحد بواحد سلام عليكم
1: صحيح
0: يعدي يعدي وهو ترى جبهة خاصة انت هو ترى جبهة جهة اليسار فترك الجهة اليمنى حق
1: حكيمي
0: حكيمي
1: حتى
0: محمد وهبي يعني عامل طريقة ان المزراوي معنى يطلع بشكل بس ما يطلع بشكل
1: حكيم نفس الفكرة هناك في هولندا فان دي فين بيواجه حكيم
0: دمفرس
1: دمفرس طاير خنوس على دمفرس
0: الأفكار واحدة
1: فأنت يعني أنت في أرض الملعب كل تحرك محمد أقل تحرك مفاجئ أنت ممكن يفتح لك الملعب أقصد تحرك يعني مهارة فردية واحد على واحد تحرك مفاجئ كل هذه الامور وضيف عليها الكرات الثابته طبعا
0: هي المعركه اليوم واضح انها راح تكون في الاطراف وفي العمق
1: في كل مكان
0: في خاصه نص الملعب هاني بس الاطراف هي دائما الحلول الهجوميه دائما تاتي من الاطراف يعني
1: طبعا في دياز في ابراهيم دياز في الخنوس مثل ما انت تفضلت هناك في ملن وفي جاكبو محمد صعوبه جاكبو في ان خطواته واسعه وراح يكون في جهة حكيم
0: وجاكبو مو هو زعلانين جماهير ليفربول يقولون اللي غير قاعد يقدمه في
1: يصير احيانا
0: لبعض الاحيان المجموعه هنا يتقدم بس انت يقول مساء الاستاذ عبد الهادي قال ان محمد وهبي قال دياز راح تشوفونه اليوم يحتاج دياز انه يظهر وخاصه المباراه الاخيره كان ما قدم فيها
1: ودياز كان تقريبا موجود وقت اللي المنتخب المغربي يحتاجه لان تحس ان اللاعبين المغربيين في حاله احترام شديد لابراهيم دياز يعني وكانه هو المخلص اي شخص اي لاعب اي حامل للكره
0: لان
1: يرفع راسه يعطي
0: انا احب دياز. انا احب هذه النوعيه من اللاعبين اللي تكسر شفت في اللبس في لون يكسر واي شيء فيه شيء يعني حتى في الاثاث
1: صحيح
0: فابراهيم دياز من النوع اللي كاسر ستايل المنتخب المغربي باسلوبه بالسرعات هذه
1: انا ما اعرف محمد ولا يعني مرابط ما ادري ليش ما يلعب ما ادري ليش مو اساسي يمكن لان العناوي وبعدي وناحي هم الثلاثي اللي يفضلهم وهبي بحسب المتطلبات الفريق واسلوب الفريق
0: ما تتوقع اليوم يدخله علشان يكثف
1: تسبقتني ما اعرف ليش ما قريتها في مكان لكن احس ان مرابط مطلوب وجوده اليوم في خط وسط منتخب المغرب علشان يعطي اولا يعطي ضمانه دفاعيه ويعطي بعدي ادوار فيها تحرر اكثر
0: وتحتاج تلعب في مباراة بدنية
1: أكيد
0: ومرابط لاعب بدني يعني خاصة في الالتحامات
1: المشكلة محمد الثلاثة مهمين أصلا اللي موجودين الثلاثة مهمين عناوي بعدي وناحي أنا بالنسبة حقي مراب أكيد وهبي أحسن مني وهو عارف ما أعرف حتى لو بتسألني محل من الثلاثة ما أدري ما عندي إجابة
0: بس
1: لكن مرابط مهم
0: لازم يكون موجود لكن محل من ما أدري لأن ثلاثتهم مهمين مثل ما قلت وناحي ولاعب يركض بالكرة
1: وسريع محمد تعبنا من الكلام صح روح يوتيوب
0: عندك بعد بتسولف
1: لا أنت رد
0: لا لا تفضل
1: أنا بقرأ لك
0: تفضل
1: علي درويش مساء الخير يقول لحد الآن حسب اللي شفته أعلى المنتخبات مستوى فرنسا ثم الأرجنتين ثم البرازيل وباقي الفرق الكبيرة أقل شوي
0: شوف عشان أكون أنا أمين وجهة نظري أنا البرازيل أو فرنسا هولندا يمكن أحط هولندا أنا على القائمة فرنسا وهولندا والقنترة والبرازيل
1: أرجنتين؟
0: بعدين معنا ميسي يعني.
1: إنزين أبو يعقوب يقول أتمنى ما تنسون سؤالي للأستاذ عبد الهادي بخصوص نسينا أبو يعقوب
0: نسينا شنو السؤال كان؟
1: بكاء رحيمي بعد التسجيل على المنتخب الهايتي بكاء رحيمي أكو واحد ثاني جاوب اللي يعني كتبوا أساميكم يا جماعة علشان نقول الاسم بكاء رحيمي كان بسبب الضغوطات والهجوم اللي تعرض له من قبل الجمهور المغربي

0: العربي قبل كأس العالم وكأس أفريقيا كانت في عليه انتقادات بحسب الشخص اللي كتب هذا الكلام. وانت دائما محمد الطالب بدخول رحيمي ها؟
1: لا لا دائما طالب دخول رحيمي يحتاج لفرصة أكثر وقت أكثر لأنه تحس عنده الحس التهديفية عنده اللاعب المشاكس اللي ممكن حتى يساعد رابعة لأن يساعدهم هاني في خلق فرص كثيرة.
0: تشوف أنت محمد مثلا أنت الطالب إبراهيمي وأنا طالب مرابط لكن في مبدأ ولا أعرف صحة هذا المبدأ أو يعني المدربين اللي يمشون عليه يقول لك لا تغير في فريق
1: فايز. صحيح صحيح وانا اتفق.
0: في مدربين اخرين انت الى حد المباراه انت ما تدري مين بيلعب مثل يعني طبعا كبير المدربين بيبي غوارديولا.
1: بس انت في خلاص انت خلصت الادوار التمهيديه دخلت في ادوار 32 تحتاج حتى عنصر المفاجاه مهم انت لان حتى لازم تفاجئ هذا المدرب اللي امامك وهذا الفريق اللي امامك. شلون تفاجئ بتغييرات قليله يعني.
0: تفضل خلينا نطلع فاصل.

0: إذن أعزائي المستمعين تبقى لنا 5 دقائق فقط على نهاية هذه الحلقة، وكان هاني معاي.
1: احنا بنسوي فقرة جديدة محمد.
0: شنو الفقرة؟
1: من اليوم
0: قول
1: فقرة التوقعات من من من مرحلة أدوار خروج المهزوم. أمس أنت ما كنت موجود، والله كان توقعنا، وما أعتقد أحد بيتوقع جنوب أفريقيا على كندا.
0: ما حد
1: مو قوة في كندا، ولكن يعني مع كل الاحترام أن المنتخب جنوب أفريقي أصلاً وجوده كان مفاجئ. نبدأ فقرة التوقعات، واللي يحب يسجل يسجل، لأن بيني وبين محمد عبده بتكون في مسابقة، والفايز فيها محمد إيش بيحصل؟
0: بعزمك عشاء.
1: حلو.
0: إيه بعزمك.
1: أنا قلت بتسفرني يمكن. لا علاقة السعودية ما في مشكلة، أنت على طول تروح السعودية.
0: بروح نتعشى في السعودية.
1: خلاص.
0: خلاص.
1: إنزين. خليلك ويانا بعد. ودوساري ويانا. ومصعب ويانا. إنزين. أنت تشوف أول مباراة عند شو اللي متوقعها عند اليابان البرازيل؟ تفضل.
0: برازيل قلت لك.
1: سهلة ها عندك؟
0: إيه سهلة.
1: كان زين عندي هاي اللي.
0: سهلة.
1: برازيل. ألمانيا باراغواي.
0: ألمانيا.
1: ألمانيا. لا تنام. هولندا المغرب.
0: المغرب.
1: هولندا. واضحة التوقع صح؟ يعني احنا متفقين إلا في آخر
0: دوسري المغرب هولندا. مغرب شوفها مغرب.
1: اوكي. يعطيك العافية محمد.
0: شكرا لك هاني، شكرا لكم أعزائي المستمعين.
1: وصلنا أعزائي المتابعين لختام حلقة هذا اليوم من FM مونديال. تقبلوا تحياتي وتحيات زميلي محمد عبدو وهاني اللولو من الإعداد والتقديم. تحية خاصة لكل طاقم عمل قناة البحرين بقيادة المخرج حسن السماهيجي، وتحية خاصة جدا لطاقم الإذاعة بقيادة المخرج خليل إبراهيم. نلتقي غدا بإذن الله في نفس التوقيت. مع السلامة.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اف ام
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة.

الأعداء، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وآب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: جديد الفنان راشد الماجد جميرة العناوين.
1: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

هل أنت مستعد لتكون ضمن الجيل القادم من قادة قطاع الطاقة؟ هل تطمح لفرصة ترتقي بقدراتك وتضعك على طريق التميز المهني؟ انضم الآن إلى برنامج ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل، برنامج ابتعاث وتطوير مهني، الفرصة التي تفتح لك أبواب التميز وتمنحك تجربة تعليمية عالمية. يقدم البرنامج فرصة للطلبة المتفوقين من المدارس الحكومية والخاصة الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس أو طلبة الدراسات العليا للابتعاث الأكاديمي واكتساب المعرفة والخبرة في أهم التخصصات المرتبطة بمجال الطاقة. للتسجيل قم بزيارة المنصة الرسمية للبرنامج على الموقع الإلكتروني www.babcoenergies.com. برنامج ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل، كن جزءاً من صناعة مستقبل قطاع الطاقة في مملكة البحرين.

مواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن

0: الروح.
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أقسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكة.
2: غمضت عيني عن سوالي في بالي، حتى ولو ما عانق عيوني نعاس.
1: خلنا معاك
3: بحرين FM
1: على هواك.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: جديد الفنانة هند.
1: مهمل على هامش حياتك صرت.
0: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026 نطق ساكت.

0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا. جديد الفنان علي بن محمد، أهل اللكاعة.
1: جربت معك الطيب ما فدوية.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

هل أنت مستعد لتكون ضمن الجيل القادم من قادة قطاع الطاقة؟ هل تطمح لفرصة ترتقي بقدراتك وتضعك على طريق التميز المهني؟ انضم الآن إلى برنامج ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل، برنامج ابتعاث وتطوير مهني، الفرصة التي تفتح لك أبواب التميز وتمنحك تجربة تعليمية عالمية. يقدم البرنامج فرصة للطلبة المتفوقين من المدارس الحكومية والخاصة الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس أو طلبة الدراسات العليا للابتعاث الأكاديمي واكتساب المعرفة والخبرة في أهم التخصصات المرتبطة بمجال الطاقة. للتسجيل قم بزيارة المنصة الرسمية للبرنامج على الموقع الإلكتروني www.babcoenergies.com. برنامج ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل، كن جزءاً من صناعة مستقبل قطاع الطاقة في مملكة البحرين.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن. نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواء.

0: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-7555. وأمناكم الله.
1: نسترجع الوقت الجميل، الله يا ذاك الزمن، فيه المعاني واللحن.

0: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555. وأمناكم الله.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاماً حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العرب.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت أشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والأمنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وآب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هوا.

0: FM
1: لهج المنادي في منادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدن الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد

0: جديد الفنان راشد الماجد جميرة العناوين.
1: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواء.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها. في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555. وأمناكم الله.

0: لك طول السنة.
1: أنا مشتاق.
0: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على أحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
0: بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنانة هند.
1: مهمل على هامش حياتك صر.
0: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026 نطق ساكت.
1: من طقوس العاشقين حيرة ولا فتاة.
0: يتضمن أربع أغاني.
1: فيك حاجة تخلي قلبي يبتسم.
0: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وآب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد. من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا، وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضا صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسير في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو

0: ولا حاتم بما نال.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات

يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله. بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
1: جربت معك الطيب ما فدوية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها. في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج

أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 755. وأمناكم الله.

0: جديد الفنان راشد الماجد جميرة العناوين.
1: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
2: بحرين اف ام.

أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين FM 93.3، ومشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون البحرين. الرياضة جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، نعيش أحداث مختلفة. الناس تتابع كاس العالم، وإحنا في برنامجنا نركز أكيد على بطولة العالم للفورمولا واحد. الإثارة موجودة، المتعة موجودة، والمفاجآت موجودة في كاس العالم. درجة الحرارة والجو يأثر على سير المباراة، وهالمباراة ممكن تتوقف. في الفورمولا نفس الشيء، درجة الحرارة اللي موجودة في الجو أو درجة حرارة الاسفلت ممكن تغير نتائج فريق، تطلع فريق من ثاني ثالث إلى مراكز متأخرة، وممكن فريق يستفيد من درجة الحرارة ويعرف يتعامل مع مجموعة من المتغيرات. هذه حلاوة الفورمولا واحد، وحياكم الله في برنامج DRS المعني بتحليل كل ما يدور في عالم رياضة الفورمولا واحد بشكل عام، وأيضا الأحداث الرياضية المتعلقة برياضة السيارات في مملكة البحرين. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية المخرج الإذاعي إبراهيم تلفت، واللي اليوم يقول يا أبو سعيد ما عليه، شجع مكلارن حقلة قلبه على الفريق، فيقول اليوم ما عليه، بنعطيهم فرصة صح؟ تعجبني يا أبو فهد، وتحية شكر وتقدير تصلكم من المخرج التلفزيوني أحمد الفردان. بندش معاكم مستمعين الكرام ومشاهدين الأعزاء إلى تحليل سباق جائزة النمسا، بين قوسين سميناه قبل بيننا بين بعض، هذه الجائزة سميناها بجائزة أم المعارك. بنتفاصل في التحليل، ومن عقب ما نرحب بالمحللين الكرام في البداية.

0: مسي بالخير على أخونا وحبيبنا أحمد بن علي، مساك الله بالخير يا أبو حمد.
1: مساك الخير أبو سعيد، مسي عليك وعلى أخواني المحللين موجودين في البرنامج وعلى طاقم الإخراج الإذاعي والتلفزيون.
0: اليوم المود شلون؟
1: المود في الحلقة بيطلع أبو سعيد.
0: ظنك؟
2: حتى يعني
3: ما أعطاك أي شيء.
1: ما في اليوم.
0: ما في بني سيارة.
1: ما في ولا بني سيارة.
0: ولا كلمة بالإيطالية.
1: عندكم هاي صوت الشفرة تيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
3: حزين اليوم واضح عليه.
0: واضح؟
1: واضح إن شاء الله.
0: مستمعين الكرام نعرف ليش اليوم حبيبنا أحمد البن علي أبو حمد مشجع فريق فراري شوية لك عليه شوية. يقولون درجة الحرارة اليوم صرح مدير الفريق قال السبب. نرحب نرحب مستمعين الكرام باللي سبحان الله الصواريف تمشي معاهم سبحان الله. هذا الفريق عنده عزوم وفي بطل عالم والفريق يتطور. عطاهم تهديد قال لهم قبل السباق بتضبطون السيارة ولا لا؟ سبحان الله. في الكواليفاينج خامس في السباق ثاني سبحان الله. ممثلهم في دي ار اس ممثل ريد بول تحديدا في دي ار اس عبد الله العيد مساك الله بالخير والرضا والعافية وحياك الله.
3: يا هلا يا هلا اخوي بسعيد مسي عليك مسي على اخواني ويانا في الاستديو وعلى طاقم العمل وعلى كل المشاهدين والمستمعين.
0: حظوظ دنيا حظوظ قالها راشد الماجد.
3: ما فيها حظوظ فيها اداء اداء.
0: تعال في الكواليفاينج خامس وحادث.
3: انت لين تعطي سيارة زينة بطل هاي النتيجة
0: ظنك؟
3: ايه
0: والله عندكم يا مهندسين ممتازين ضبطوا السيارة ما ادري ايش سووا عليها.
3: لا السيارة كانت جاهزة بس ماكس شوي تهور في اللفة ذي وزحها في الموتر لكن الحمد لله ردوا ضبطوها نفس الاعدادات.
0: على قولة واحد من الرابع يقول يبي عاقب الفريق السواق قال خلاص اسوي حادث
3: واشغلهم
0: واشغلهم
1: واشغلهم
0: قال ايه واحد من الرابع يضحك طبعا طبعا لا الحادث يعني بعدين بالتفاصيل فيه ان شاء الله. فمبروك المنصة.
3: الله يبارك فيك.
0: مستمعينا الكرام ومشاهدينا الاعزاء نرحب بالحبيب الزميل الغالي اللي دائما وابدا متفائل باداء فريق ماكلارين ويضع النقاط على الحروف. يا ترى في هالحلقه هل النقاط اللي على الحروف في مكانها السليم ولا؟ حيا الله قاسم قنجي.
2: يا مرحبا مساكم الله بالخير ومسي على الشباب محللين اخواني ومسي على الطاقم ومسي على المستمعين والمشاهدين. مسي عليك طول العمر. اليوم نحط النقاط على الحروف واتوقع فريقنا وصل لمرحله لازم نتكلم فيه نتفاصل في مشاكل الداخلية اللي قاعدة تصير واللي قاعد نشوفها أسبوع بعد أسبوع. الحمد لله على كل حال اليوم أنا بموسيقى حزينة. اليوم ترى عندك اثنين حزينين يعني ترى أتوقع حلقة حزينة اليوم.
0: حلقة حزينة.
2: لا لا لا
0: ما عاد أبو ليان مو رزينة.
2: أي مستانس جوها
3: الحمد لله الحمد لله.
2: قارين على السيارة
0: قارين على السيارة ما أدري سوا فيهم
3: على أرضه بين جمهوره. ما شفت الجمهور أنت شلون برتقالي المدرج برتقالي
0: تعجبني بديت تفهمني.
2: أنا كل لعب ولي حق ماكلارن الجمهور.
0: تخابر كل واحد يبي الجمهور له
2: لا مع برتقالي أكيد صوبنا.
0: شوية صوبكم شوية صوبكم
2: شوية شوية صوبنا أصلا ما تدري بعد هو يعقب عندنا بعد الأمور طيب.
3: والله في حاجة بس ناس حاجة مرسيدس ما نخلص.
0: ابو حمد نسولف عن ماكس.
1: نسولف عن ماكس طبعا ماكس دائما يكون الحديث عنه شيق
0: شيق.
1: نعم الكل ينتظر اخبار ماكس.
0: شفتوا سوف رفيجكم اعطانا اثار بنسولف
1: بنسولف عنها بنتفاصل
0: لازم نتفاصل. مستمعينا الكرام نهني اصحاب المراكز الاولى في سباق جائزه النمسا. المركز الاول جورج راسل لفريق مرسيدس. المركز الثاني ماكس فيرستابن لفريق ريد بول. المركز الثالث كيمي انتونيلي لفريق مرسيدس. على طول بادخل مع المحللين وابتدي في ابو حمد. ناقشنا التوقعات الحلقة اللي طافت وفي بيننا تحدي ما بنقول تحدي مرة ثانية راح لكن خلنا نشوف توقعاتهم شنو كانت ونتيجة السباق. ابو حمد شنو كانت توقعاتك؟
1: انا توقعاتي كانت كيمي انتونيلي اللي حقق الفوز بجائزة النمسا.
0: ايوه
1: ماكس فيرستابن في المركز الثاني ولويس هاملتون في المركز الثالث.
0: اذا
1: بس ماكس هو اللي نجح يعني ياب البي 2 وكيمي ياب منصة لكن منصة البي 3.
0: حلو يعني واحد من ثلاثة
1: واحد من ثلاثة
0: واحد بس حلو
1: زيني. أيوة. توقع طيب هاي
0: توقع طيب.
1: نعم
0: بس ما يا حق ربعكم
1: ربعنا ما صادهم القاس.
0: استمعي الكرام خلنا نسمع توقعات وآراء عبد الله العيد مشجع فريق ريد بول الحلقه اللي طافت، شنو

0: توقع شنو قال وشنو نتيجة السباق بوليان؟
1: أنا أبو حمد توقعنا نفس التوقع.
0: عجيب.
1: كان ماكس المركز الثاني، هاي التوقع الوحيد الصحيح. كيمي كنا متوقعينه أول بس ياب ثالث، وراسل يعني كان مفاجأة صحيح. إنه يجيب أول، لأنه بحكم أدائه في السباقات اللي فاتت عنده سيارة مناسبة، فاستغلها وقدر يحقق المركز، أو استغل ظروف السباق وقدر يحقق المركز.
0: هو قال رجعت في النهاية، بعدين بنسولف عنه
1: إن شاء الله.
0: مستمعين الكرام ومشاهدين الأعزاء، قاسم خنجي توقع، شنو توقعك يا قاسم؟ وش اللي صار في السباق؟
2: كنت متوقع ماكس فيرستابن يفوز بالسباق، عقبه كيمي أنتونيلي ولاندو نورس يكون موجود. اثنين من ثلاثة كانوا على البوديوم، طبعا تختلف المراكز
0: صحيح،
2: ولكن الثالث للأسف ربعنا بعيدين على البوديوم.
1: كلنا الثالث ترى.
2: كلنا
1: ورا.
0: مستانس اليوم وليان يا الرابع والله،
2: سعيد بوديوم
0: بوديوم ومستانس.
1: مو مستانس على البوديوم بس، على الأداء، السيارة أخيرا قاعد نشوف فيها أداء،
3: التحديثات اللي دخلوها
2: فوق فوق 7 تحديثات على السيارة،
3: فرحة مؤقتة
2: فرقت
0: ظهرنك.
3: نعم سيلفر ستون،
1: كنا متعودين هم لأن يعني الفرحات المؤقتة
3: لازم الواحد إن شاء الله
2: الأسبوع. المشكلة تعرف شنو؟ هاملتون
0: ضايق وايد
2: في عرضة سواها من قبل على 3 تواير وفاز بالسباق.
3: صح.
0: لا من باب الانصاف، هاملتون على ارضه، لاندو نورس على ارضه،
3: جورج راسل
0: على ارضه، ليند بلاند على ارضه،
3: بيرمان على ارضه،
0: اولي بيرمان خامسه إيه.
3: بس من كبيرهم
2: نعم
0: الذي علمهم
3: الفن السياقه
0: يا سلام. نعم. انا بالنسبه لي يعني لاندو نورس
1: اشوال مايك ثابت
3: ابو سعيد.
2: عندك أربع فرقة على أرضهم، أستون مارتن، المرسيدس، الويليامز، والمكلارن.
0: يا سلام.
2: هاي على أرضهم بين جمهورهم بعد.
3: المكلارن هذه أرضهم الثاني.
2: أرضهم الثاني.
3: نعم. أرضهم الأولى البحرين.
2: البحرين. نعم.
0: السلام يا الله يوفق يا الرابع فراري في السباق الجاي.
2: أعطاني فار سريع.
0: أنت شلون خلاك تهدي؟
2: قلت لك خطر كذي تجابه لو إنه.
0: ليه بتقمين بعد؟
3: إيه.
0: بتقمين صدفة طبعاً. طيب مستمعينا الكرام ومشاهدينا الاعزاء، بننصف ان شاء الله الابطال في هالسباق، ولكن قبل كل شيء نبي نناقش ماذا حدث في اللفه الاولى وتحديدا في سباق جائزه النمسا يا ابو حمد.
3: اللفه الاولى ابرز ما فيها شهدنا انطلاق السائقين جميعهم العشره الاوائل، خلينا نقول على اطاره الميديم. الترتيب كان جورج راسل في المركز الاول، شارلو كلير في المركز الثاني، لويس هاملتون في المركز الثالث، ماكس فيرستابن رابع، خامس كيمي أنتونيلي، وبعدها ثنائي المكلارين وأيضا ريسينج بول كانوا موجودين. اللفة الأولى كانت تقريبا نظيفة من حيث الحوادث، هذه شفناها تقريبا في ثاني سباق أنه ما في حوادث سواء في مقدمة السباق أو في مؤخرة السباق. شهد التنافس بين يعني ثنائي فراري في البداية، وأيضا شهد التنافس حتى بداية اللفة الثانية بين ماكس فيرستابن ولويس هاملتون، فهذه أبرز ملامح اللفة الأولى.
0: جميل. مستمعينا الكرام عشان ننصف الأبطال وتحديدا المنصة، ومبارك مرة ثانية حق جورج راسل مرسيدس الأول، الثاني ماكس فيرستابن، الثالث كيمي أنتونيلي. راح نبتدي بمرسيدس هالحلقة لأنه عندهم منصتين أول وثالث مع قاسم خنجي. نبي نتكلم عن فريق مرسيدس أولا، عن الفريق وبعدين تأدية السايقين في السباق والاستراتيجية.
2: حلو. فريق مرسيدس أدى ويكند وايد جميل حق الفريق نفسه. شفنا دبل بوديوم حق فريق مرسيدس كأداء كاستراتيجيات، دخول الفريق بأبغريدز فوق الأربع بأبغريدز على السيارة أدى أنه يكون عندهم السرعة والتواجد القوي على حلبة ريسينج بولز اللي تتسمى أو حلبة سباق النمسا. إذا بنتكلم عن استراتيجية الفريق، الفريق دخل مثل ما قال أبو حمد على الميديوم، وكان عندهم تو ستنتس اللي هو توقفين، والتوقفين كان على الهارد. اللي شفنا فيهم مع الكولز، احنا بنتكلم بننطلق عن المتسابقين نفسهم، اذا سمعنا الاداريين او الانجينيرز اللي مع المتسابقين كان دائما يحثونهم انه جو اهيد انطلق نافس. ما في شيء كلمه السيفين كان عندهم، كان عندهم as much as you can just go. اذا بنتكلم عن المتسابقين نفسهم، جورج راسل بدأ المركز الاول وخلص السباق في المركز الاول، صادته بعض التنافسية في السباق نفسه.

0: شفنا التوقف الثاني كان توقف سريع، هو اللي كان احنا نسميه الجيم تشينجر في السباق، لانه هو دش قبل ماكس فيرستابن بست لفات او اكثر شوي، اللي هو فرق فيها في هالوقت. لو كان ماكس فيرستابن داش في نفس دخول راسل كنا بنشوف شيء مختلف. اذا بني نتكلم عن كيمي انتونيلي، كيمي انتونيلي بدا السباق في المركز الرابع، شفنا عنده بعض المشاكل في المكابح درجة الحرارة، فشفنا يخرج برا الحلبة، ولكن بعدها بعد التوقف رجع كيمي انتونيلي. التوقف الثاني شفنا كيمي انتونيلي الإيطالي الشاب الصغير بطل العالم المستقبلي يرجع وينافس وخلص السباق بفرق أقل من ثانية عن ماكس فيرستابن. ولو كان السباق أطول أو كان في أشياء أكثر كنا راح نشوف بعد تنافسية أكثر بين الثلاثة الأوائل اللي هما جورج راسل، ماكس فيرستابن، وكيمي انتونيلي.
1: يا سلام، مبارك مرة ثانية مستمعين الكرام لجورج راسل المركز الأول في سباق جائزة النمسا، المركز الثاني ماكس فيرستابن، الثالث كيمي انتونيلي. منصة لمرسيدس أو منصتين لمرسيدس جدا جدا راح تفرق في بطولة الصانعين والتنافسية ما بين راسل وكيمي، من هو بطل العالم لأول مرة في حياته.
0: لأول مرة في حياته، والحلو أنه بعد هالسباق فرق نقاط بين البطولة السائقين صار 40 نقطة، فهاي بعد وايد يفرق الحين في السباقات القادمة. راح نشوف تنافسية بين جورج راسل واللي هو كيمي انتونيلي على مين هو يكون بطل العالم هالموسم، إلا إذا جد الجديد في فريق ثاني دش على الخط معهم.
1: وإحنا نتمنى كمحبي لهذه الرياضة أن يكونون الفرق كلها متنافسة، بنشهد الإثارة إلى آخر جولة في بطولة العالم الفورمولا 1 لعام 2026. ننتقل معاكم إلى عبد الله العيد راح يخبرنا عن فريق ريد بول وتأدية السائقين. راس ماكس فيرستابن، ما علي يمكن اقرا المستقبل، سلامك الله.
2: اعوذ بالله،
3: لا طول ما يبي
1: يا ابو ليار اضحك الدنيا بالساعه.
2: المهم راسل لي، اوكي انا اضحك بس راسل
0: بيبدلون، راسل بيكم ماكس بي
1: ماكس فيرستابن وحجار.
2: زين ماكس،
1: اول شيء الفريق وبعدين نروح حق السيقين، ايش رايك بالفريق التأدي استراتيجية؟ نبي نتكلم على الفريق شوية.
2: زين، ريد بول بشكل عام كنا متوقعين لهم ان هالسباق يأدون اداء زين بحكم التحديثات اللي يابوها حق هالسباق، وفعلا كان ادائهم يمكن في التصفيات شوي او في التجارب او شيء ما كان ذاك الاداء بحكم ان التحديثات كانت وايد، فالسيارة ما كانت في الوضع الطبيعي اللي هم يعرفونه، لكن الحمد لله مع الوقت عدلوا الوضع وتأقلموا السائقين بسرعة، دخلوا التصفيات بأداء جيد. ماكس كان قادر انه يحقق مركز متقدم لولا الحادث اللي صار في آخر دقائق في التصفيات الأخيرة، ورغم هذا الشيء وانطلاقه من المركز الخامس في السباق لأنه هو قدر يحقق مركز ثاني في السباق. الاستراتيجية بشكل عام احنا بنركز على ماكس لان استراتيجيه حجار شوي كانت مختلفه تماما عن مو بس عن ماكس، عن كل السائقين، لان كانت فيها فكره اكثر من ما هي
1: شكر فنك
2: اكثر من ما هي كانت استراتيجيه السباق. ف ماكس دخل باستراتيجيه توقفين حاله من حال اغلب السائقين في السباق. اول توقف كان في اللفه 18، وقف وبدل التواير حق من الميديوم للهارد، ما كان يعني ما فرق وايد في موضوع تبديل التواير، لكن المشكلة الكبيرة كانت في الاستراتيجية في التوقف الثاني اللي ضيع على ماكس فرصة انه هو ما بنقول يحقق المركز الاول، لان احنا ما نعرف ان السباقات مو بهالسهولة، لكن كان عنده مجال انه ينافس بقوة، وفي نفس الوقت كان عنده مجال انه نشوف سباق ممتع في النهاية لولا هذه الغلط، او يعني هو ما نعرف شنو صار بالضبط، بس اغلب التحليل كان يقول ان المهندسين كانوا يبون ماكس يتاخر قد ما يقدر عشان يدخل ويبدل للميديا او تواير سريعه مثلا، ممكن انه يحصل تواير سريعه، لكن للاسف دخل راسل عقبها بلفه على طول قال لهم ماكس التواير خلاص جيم اوفر، فاضطر انه يدخل، وللاسف خلال هاي اللفه ولفتين توسع الفارق وايد بينه وبين جورج راسل. فهالشيء أدى أنه هو عقب دخول ماكس لتوقف الصيانة طلع وكان الفارق وايد كبير.

وخلصه لكن ما كان كافي. حرامنا من فرصة أن نشوف منافسة بين الأول والثاني والثالث. كيمي كان بيكون بعد معاهم في المنافسة، مثل ما شفنا كيمي وصل تقريبا نص ثانية عن ماكس في النهاية.

0: واضح ان الفريق قال له ارتاح، ما عليك ضغط، ما نبيك تضغط، ما نبيك يعني نفس ما نقول احترموا صغر سنه، ليش نضغط على سايق صغير ونعطي استراتيجيه وسو وبدل بسرعه وهذه، لا لا خليك مرتاح، اد ادائك المعتاد وان شاء الله بتقدر تحقق نتيجه زين. وهاللي صار، شفناه ابتعد عن الضغوط، كان يؤدي اداء جيد بدون اغلاط، دخل توقفين كالعاده لكنه كان في هدوء، يعني ما كانت عليه الكاميرا حتى، قدر يتقدم مركزين، انطلق من المركز الثامن ووصل للمركز السادس. فبشكل عام اداء كان جيد، لكن الاساس كان ماكس هو نجم السباق، فمن شي حجار شوي اليوم يعني خليه يوقف على صوب شوي.
1: اليوم حقك، اليوم حقك، بس مؤدي يعني حجار.
0: حجار هي اداء صراحه
1: يعني من ثامن لسادس.
0: لا لا انا اشوف الاستراتيجيه اللي خلوها، لا ان انت بدون ضغط هذه وايد حلوه صراحه، اتمنى تستمر في السباقات الجايه رغم انها بتاثر على ماكس، لان انت محتاج زميلك يساعدك، يدافع عنك، ياخر المنافسين، يسوي لك هاي الاستراتيجيات، لكن في نفس الوقت انت تبي تبني سائق حق المستقبل، لازم تتعامل تصبر عليه شوي وتضحي ببعض الامور. واتوقع انه بداوا هم يسوون ذي الشيء، ان شاء الله ما يتغير السباقات الجايه، ما تعرف الظروف شو تصير، لكن كانت استراتيجيه حلوه من فريق ريد بول.
1: واضح. مبارك مره ثانيه حق محبي ومشجعي ريد بول بشكل عام وماكس فيرستابن بشكل خاص، المركز الثاني في سباق جائزة النمسا. أنا في البداية مستمعين الكرام قلت أن يعني الرياضة موجودة في حياتنا، درجة الحرارة تأثر على الكل، لأن إحنا من شفنا السباق قلنا كنا درجة الحرارة كنا أثرت شوية على فراري، لكن اليوم الثاني عقب ما طلعت التصريحات لا في أشياء ثانية. تفضل سلام كثفاضل، تفضل على الفريق.
2: ابو سعيد، فراري فراري قبل تدخل جائزة النمسا دخلت بزخم اعلامي جماهيري ضخم، شكل ضغط كبير الأمانة على الفريق، كذلك الاخبار اللي دائما تسرب من الصحافة الإيطالية بخصوص فراري، كشف اسرار عن قوة الحصان، تعطي امل للأمانة حق الجمهور وحق حق المتابعين وللصحافة ان الفريق راح يقدم، وبعدها نشوف احنا عكس ذلك في السباق ويصير الامر سلبي. فلذلك الطاقة اللي دخل فيها الفريق والهالة الاعلامية اتوقع بشكل كبير اثرت عليه ابو سعيد في هذا السباق. التحديثات في هذه الجائزة كانت محدودة للفراري، دخلوا بتحديث تقريبا رئيسي واحد هو على الجناح الامامي، ثلاث تحديثات اخرى كانت مجرد تحديثات للتجارب فقط، في سائق ساق في التجارب، عندنا دينو بيغوفيتش ساق في التجارب بدلا من شارلو كلير. تصريحات فريد فاسور بعد التجارب وايضا قبل الجائزة كان يؤكد ان ترى الجائزة هذه راح او هذه الحلبة راح تكون صعبة على الفراري نظرا لارتفاع الحلبة، وايضا اكد كذلك فريد فاسور قبل السباق او قبل الجائزة ان التعديلات التي ادخلت على المحرك او اللي دخلوها على المحرك تعديلات جدا محدودة وما راح تعطي قفزة نوعية، لكن الجمهور والصحافة كانوا يشوفون عكس هذا الشيء. إذا بني للسباق، الانطلاقة للسائقين للأمانة كانت انطلاقة مميزة، المفروض عطفا على مراكز انطلاقهم، شارلو كلير في المركز الثاني ولويس هاملتون في المركز الثالث. نبتدي بلويس هاملتون بحكم أنه أنهى السباق من المركز الثالث، أنهى في المركز الخامس. لويس هاملتون دخل سباق مثل بقية بإطارات الميديم، تنافس مع ماكس فيرستابن في أولى اللفات، عودة للزمن الجميل والكل متفق على هذا الشيء. بعدها بدأت هني الإطارات تتآكل، لذلك فضل الفريق أو فضل لويس هاملتون الدخول وعمل أندر كات، استراتيجية الأندر كات عطفا على سباق برشلونة، علو عسى يستفيد من الاستراتيجية ويكسب مراكز. بعد ذلك التأديته كانت أيضا ممتازة في السنة تقريبا الثاني، لكن الإطارات تأكل الإطارات العالي، اضطر لويس هاملتون يعني استخدام استراتيجية قريبة نوعا ما. أنا يعني أحد الأشخاص اللي استغربت، قلت شو اللي قاعد يصير، لويس هاملتون في لفة تقريبا 26 مع لفة الافتراض مع السيفتي كار، الفيرتشوال سيفتي كار، دخل بوسعيد استبدل إطاراته من الهارد إلى السوفت، وهذا السوفت معروف أنه إطارة تآكل بسرعة لأن بيريلي دخلت بتكوينة إطارات لينة في هذه الجولة. في هذا السنت أو في هذه الفترة من السباق لويس هاملتون قدم سباق ممتاز، قدر أنه يحقق

0: ارقام ممتازة، لكن السيارة كانت عاجزة بشكل تام عن يعني تقديم اداء ممتاز. بعدها دخل ايضا استخدم التبديل الثالث او التوقف الثالث، تقريبا فراري الفريق الوحيد اللي استخدم الثلاث توقفات من الفرق كلها، وانهى السباق في المركز، حاول يتقدم لكن السيارة ما كانت تعطي، وانهى السباق في المركز الخامس بعد ما انطلق في المركز الثالث. شارلو كلير انطلقته من المركز الثاني، انهى السباق للأسف في المركز الثامن. معاناة جديدة لشارلو كلير، تقريبا ثالث اسبوع على التوالي، صحيح انه ما فيها انسحاب من شارلو كلير، لكن اداء شارلو كلير لحد الان مو هو شارلو كلير يعني نعرفه ابو سعيد. الكل تجاوز شارلو كلير، باقي انا اركب سيارة فورمولا وتجاوز شارلو كلير. بيستري، كيمي، لويس هاملتون ثلاث مرات تجاوز شارلو كلير، سواء في السباق وايضا بعد فترات التوقف. سباق للنسيان بالنسبة لشارلو كلير، وايضا بشكل عام سباق للنسيان للفراري.
1: عوضي خير
0: ان شاء الله،
1: بل انا عندي لفه ثانيه بارجع، ما بخله هو الحين ياخذ راحه مره طيبه وحمل استانس يا ابو حمل، والله بتستانسوا، والله بتفرحوا
0: ان شاء الله يا ابو سعيد،
1: ما يصير كل يوم تصفالكم.
2: نيكست يير وي جو اجين يا
0: ابو، هذه
2: انا وياك انا حسينا نيكست يير وي جو اجين
1: ضدك
2: خلاص.
1: عطنا ايش سوى فريقك
2: اذا بنتكلم عن فريق ماكلارن. فريق ماكلارن احضر تو ابجريدز حق السباق جائزه اوستريا. الابجريدز اللي يبوهم ما كانوا متوقعين منهم اشياء، كانوا البيسكس. سباق النمسا فريق ماكلارن دخلوا وكانوا يعرفون انهم ما راح يكونون متواجدين على البوديوم. كانوا حاضرين واقعيين، اندريا ستيلا تكلم وقال ان احنا فريقنا يحتاج لتطوير، كنا نشوفها في الميديا في الاعلام طوال فتره الويكند، يتكلم عن ان الفريق لا زال يحتاج لتطوير، احنا بعيدين كل البعد عن منافسة الريد بول والفراري، وهاي الأشياء أثبت لنا السباق. السباق كان درجة حرارة 36 درجة مئوية، الإطارات تتأكل بسرعة، شفنا في البراكتس دي وان لاندو نورس أول نص ساعة ما دخل، كان عنده في كان عنده ليك في السسبنشن ماله، وهاي مو غريبة على ماكلارن، صارت كل أسبوع لازم في مشكلة في سيارات الماكلارن. إذا بنتكلم عن أداء المتسابقين في السباق، بنتكلم عن بياستري لأنه كان الأفضل في هاي الويكند، بدأ من المركز أتوقع السادس السابع، بدأ من المركز السابع وخلص المركز الرابع. أتوقع كان يلعب باستراتيجية بروحه، كان في عالمه الخاص، طول الستنت ماله، فيوم دخل وطلع كان عند اللايف في التواير أكثر، فخلص السباق في المركز الرابع. شفنا لاندو نورس بدأ في المركز السابع في المركز السادس وخلص في المركز السابع. لاندو نورس كان في سباق الحالة، ما كان متواجد وكان واقعي في السباق، وبعد السباق سمعناهم يتكلمون ان السيارة ما عندها ستريت لاين باور، ما عندها ستريت لاين سبيد، ما عندها فيها وايد مشاكل. اتوقع الجنريشن الجديد حق فريق حق ماكلارن وحق القوانين الجديدة اللي قاعدة تصير الحين، فريق ماكلارن للحين ما تدش في اجواء سباقات الفورمولا واحد والتنافسية، وعودة أسطورة من أساطير فورمولا واحد حق أرض الواقع. ويكند للنسيان حق فريق ماكلارن، نتيجة لا ترضي جماهير ماكلارن، متعودين على البوديوم، أنك تخلص رابع ما يرضي الجمهور، ما يرضي أتوقع حتى المتسابقين، ولا يرضي حتى أندريا ستيلا ولا زاك براون. متوقعين متأملين خير. سمعنا بعض الإشاعات إن في تطوير راح يجي حق سيلفرستون، راح تشوف سيارة أفضل، راح يكون عندها تطوير، راح يبون أبجريدز حق السباق. باقي أيام قليلة ونشوف ماكلارن، هل يعود ماكلارن، أسطورة ماكلارن ترجع، سباق على أرضه بين جمهوره. سباق أوستريا كان للنسيان، الله يعوضنا خير إن شاء الله.
1: معوضين خير إن شاء الله.
2: بس إنه وايد حزينين
1: اليوم وما بل أبو بوليان.
2: يبين أغنية فرايحية بعدين. طيران على طول.
1: يعني لو معنا واحد يشجع أستون مارتن هذه. حلقة ساكت.
2: أتوقع ما يقول شيء ذي. لا بس صار عندهم أكشن.
3: حلقة هذه موسم كامل.
2: بس الأسبوع صار عندهم أكشن، أول مرة في حياتهم يصيرون صراع.
1: في وين؟
2: أستون مارتن أول مرة في سباق يصيرون يسوقون بسرعة في البيتلين.
1: عليها
2: نتكلم عليها بعدين.
1: عليها شنو
2: بلانتي بعد
1: حق التاريخ.
0: التاريخ

0: مستمعين الكرام ومشاهدين الأعزاء، باختصار سولفنا تقريبا عن الفرق الأربعة: مرسيدس، ريد بول، فراري، ماكلارن، وتأدية السائقين باختصار. الحين عبدالله العيد راح يقول لنا العشرة الأوائل اللي انطلقوا في بداية السباق وين أنهوا، وليش احنا نقول لكم عشان تعرفون الفورمولا فيها أخذ وعطاء، فيها عوامل جدا حساسة. احنا نتكلم على درجة حرارة، نتكلم على تحديثات معينة، نتكلم إذا سايق رمش ممكن تأثر هالرمشة على أجزاء من الثانية، نتكلم إذا احنا في في في الفورمولا احنا نقول مثلا حافة الدرب ما في حواف عشان ما يطلع السايق من المسار المحدد في الحلبة، فإذا سايق استخدم هذه الحافة بطريقة معينة ولا دشها بسرعة تفقدها أجزاء من الثانية، فهذه أشياء جدا مهمة. احنا نقول الحين على السريع وبنتفاصل في بعض الحيثيات في الحلقات اللي ما فيها سباقات. فبوليان إذا ما عليك أمر وكلاف، العشر الأوائل اللي انطلقوا وين أنهوا؟
1: زين بنبتدي بالراسل نفس ما هو، ما تغير شيء. الكلير انطلق ثاني للأسف، خلص الثامن. عندناك الثالث انطلق هاملتون وخلص في المركز الخامس. الرابع انطلق كيمي وخلص في المركز الثالث. الخامس والنجم السباق ماكس انطلق خامس وخلص في المركز الثاني. نورس انطلق سادس وخلص في المركز السابع. خلف بياستري انطلق سابع وخلص في المركز الرابع بأداء صراحة كان ممتاز. ثامن حجار انطلق في المركز الثامن وخلص في المركز السادس. والمركز التاسع والعاشر حق فريق ريد بول الثاني، لوسن ياب التاسع وليند بلاند ياب العاشر. يعني ريد بول مبدعين فريقين، يعني ما
2: بين حلباتهم
0: جمهورهم. ولو تلاحظ قال فريق ريد بول الثاني مستانس يا رجل، والله يستاهلون ريد بول.
1: يعني صراحه ادائهم مو بس في ذي السباق، نشوفهم في اكثر من سباق يشتغلون بهدوء فريق الريسنج بولز وقاعد يحصلون نقاط. يعني
0: جاتهم اشاده عودفه من البدك، المحللين اللي في البدك بشكل عام. طيب نروح معاك احمد البن علي، عطني مدى رضاك عن فراري والسايقين في هالسباق.
3: لا في هذا السباق ابو سعيد ما في رضا بتاتا على السائقين، ما لهم يد في هذا السباق ابو سعيد. السياره سيئه، في عوامل مثل ما تفضلت كثير ان هي اثرت على السباق او تاثر على سيره الفورمولا. اداء السياره كان سلبي جدا، سياره بطيئه ما فيها تسارع، فيها انزلاق خلفي كثير، ارتفاع حراره الاطارات، كل هذا الشيء بسبب عدة عوامل ميكانيكية في السيارة حسب ما يتداول ويشاع. أهم عامل يقول لك حجم التيربو الصغير في هذه الحلبة ما يناسب. فراري تستخدم تيربو بحجم صغير بسعيد في هذه الحلبة ما يناسبها، نظرا يعني تخيل فورمولا أنت دائما تقول لا، لأن الحلبة مرتفعة عن سطح البحر بمقدار تقريبا 700 متر، فدخول الهواء إلى المحرك يصير ضعيف وبالتالي أثر على قوة السيارة.
0: صحيح.
3: هذه عوامل كثيرة، من أهم العوامل اللي أثرت على السيارة ارتفاع درجة الحرارة. الاسفلت كان درجة حرارته تقريبا 52 درجة مئوية، حار جدا على الإطارات. استراتيجية بيريلي بسعيد، بيريلي مؤخرا دائما تقول لك أنا بستخدم إطارات أكثر ليونة، ليش؟ عشان أزيد الإثارة. هذا الشيء أثر على فراري بشكل كبير. الADU كنا متفائل، أنا شخصيا كنت متفائل بالADU اللي هو نظام التطوير المحرك، لكن للأمانة يعني ما شفنا مكاسب حقيقية. أكد رئيس الفريق فريد فاسور أن التطوير راح يمر بمراحل، وأيضا على جمهور فراري يعني خلينا نقول الصبر، لكن هذه نصيحة مني إلى جميع جماهير فراري اللي يسمعني عبر الأثير واللي شاهدني. هاي كاميرتي أنا عين ولا ما في كاميرا لي اليوم؟
0: اللي تامر بتاع
2: قال ما تروس اليوم سمعت لا مالك كاميرا
0: مخرجنا احمد الفردان رجاء عطى اربع كاميرات، الله زعلان اليوم
2: حط الكاميرات كلها عليه اليوم،
3: كلهم حطهم علي
2: نكست يير جو اجين، قول لهم عطهم اياها
0: تفضل هذه كاميرا شوف هذا.
3: يعني لا ترفعون سقف الطموحات والتوقعات مع فراري. الصحافه الايطاليه بسعيد متمرسة جدا، يعني مع كامل الاحترام الصحافة الرياضية الإيطالية صحافة صفراء، تبحث عن الإثارة وتبحث عن المبيعات من خلال أخبار ومسربة بشكل سلبي تأثر صراحة على الفريق وعلى الجمهور، ولذلك احنا نشوف ردود فعل سلبية جدا. يعني شوف فراري

0: او يشوف الجمهور والاشاده الكبيره بالفريق وبالاستراتيجيات ويشوفهم امس شتان اختلاف 180 درجه، وهذه كلها بسبب التضخيم الاعلامي اللي يصير فراري ورفع سقف التوقعات.
1: انا عندي اشياء بس باجلها حق النهايه عشان اخذ راي المحللين، انا في نقاش شويه اجله احسن. صح
0: اجل
1: والله احسن.
0: خلى لي عقب سيلفرستون
1: والله
0: جايك متروس حدي زين
2: سوي له حلقه بروحه.
3: شلون شكله
2: حط لك كاميرا بروحه الاسبوع الجاي.
1: هو سؤال افتراضي. سؤال افتراضي، لو ابو حمد عياس من فراري افتراضيا قلت بتشجع غيره، مين راح تختار؟
0: ماكلارن.
2: الله
0: ماكلارن
2: اسطوره يشجع اساطير.
1: الله الله الله الله الله
0: لازم
1: كل شيء. طيب قاسم عطني عن ماكلارن، عطني مدى رضاك من 10 ولماذا؟
2: 4 من 10.
1: وليش؟
2: فضلنا على فريق ماكلارن، دائما متوقعين من فريق ماكلارن مع الموسم يجيك تطوير السياره، يجيك ينافس، يجيك ياخذ بوديوم. العام في نفس السباق خذ بوديوم لاندو نورس، هالسنه ما شفناهم حتى متواجدين ينافسون على البوديوم ولا في الكواليفاينج، وتشوف عندهم مشاكل والفريق نفسه تحسه متخاذل من داخل. يعني ما تشوف، ما عندك معدن بطل عالم ينافس يتكلم، تشوف حتى اندريا ستيلا، تشوف زاك براون في حرق على الفريق، ولكن ما تشوف تواجد الفريق. اليوم حتى احنا اللي قبل كنا ننافس على اسرع توقف، اليوم احنا توقفنا ابطا توقف يعتبر 3.3 2.9، هاي مو توقف لا فريق المكلارن. اليوم فريق المكلارن انت مطالب ولازم تتواجد ولازم تنافس، انت ما حطوك اول جراج في في في البيت الا انت بطل عالم، انت اليوم لازم ترجع وتنافس ان انت بطل عالم، انت على سيارتك رقم واحد، لازم تثبت انك انت رقم واحد. ولكن هاي الاشياء كلها احنا ما قاعد نشوفها اليوم بسبب القوانين الجديدة، بسبب مثل ما قال أخوي الحرارة الجو السيارة. الأشياء تختلف من حلبة لحلبة، اليوم التنافسية تختلف. ما أتوقع ولا واحد من جمهور ماكلارن راضي بالنتيجة. اليوم احنا حتى المركز الرابع جمهور ماكلارن ما يقبل فيه. It's not an easy job for us to accept شيء كذي. متوقعين أفضل، يبون أفضل، الجمهور يبي أفضل، نبي نحتفل بالبوديومز نفس قبل
1: باذن الله
2: ان شاء الله.
1: اتوقع قاعد تسوون تكتيك 2023 بعدين 2024 بعدين 2025. اتوقع
2: نسوي الحركات كذي،
1: اتوقع
2: من تحت لتحت نكسر جو
1: شوف يعني خلاص. انت تعرفوا المستمعين وعبد الله وابو حمد يعرفون زاك براون ما يهرول العبث، اذا ما صرح اعرف انه في شيء.
2: اتوقع والكل من قاعد يتكلم عن هالموضوع انهم قاعد يشوفون 2027
1: صحيح،
2: وقاعد يجهزون حق 2030 اللي هي الحقبه الجديده اللي راح تكون، والكل من قاعد يسمع عنها وكل من ينتظرها
1: صحيح،
2: لان قاعد نسمع وايد اشاعات عنها. فاتوقع زاك براون في هالسنه يبي بس يشوف السياره، يطور السياره
1: صحيح.
2: 2027 يمكن لاين اب جديد يكون لاندو نورس مع سابق ثاني.
1: قصدك ماكس فيرستابن صح عبد الله؟
3: اقول لك نفس سوالف مرسيدس مخلص من هي
1: انا ما ادري انا
2: بس قال سمعت على زاك براون يقول لك اذا متسابق زلق على قشر الموز وطق راسه وطاح في البونيو يمكن ماكس فيرستابن يسوق عندنا، ومن تحت لتحت يمكن ياخذ ما تدري معنا. تصريح
1: تصريح عبد الله على السريع، ماكس اجرب حق ماكلارن ولا مرسيدس من وجهه نظرك؟
3: ولا واحد، بس مرسيدس اجرب يعني.
1: اوكي هو ولا واحد بس مرسيدس أجل.
3: يعني نقطه كذي مرسيدس
1: نقطه بتشوف لونه برتقالي. عطنا رايك.
3: هو شوف هو بشكل عام الانتقالات ما حد يقدر يتوقع، لان في الفورمولا كل شيء يتغير في نفس الوقت، يعني عادي يعرضون عليه مشروع الركبه يطيحون، وهذه يعني هاي الامور انه هاي بني ادم.
1: ما تعرف زاك براون سوى حق بياسري؟ ما تعرف. قلت لك انا ما يهرب العاب، خذها مني زاك براون انا درسته انا
3: بياسري وماكس بياسري وماكس.
1: هذه بس دعوه حق المستمعين والمشاهدين الكرام، ادخلوا على وابحثوا اكثر في موقع ماكلارن ودشوا شلون يسوون العمليات التسويقيه والفرق المنظمه داخل هذه المنظومه، وابحثوا عن لماذا اختاروا، يسولفوا لك تسويق حق البيئه. باخذ حلقة كاملة وانا اتكلم عن منظومة فكر ماكلارن لان انا تعمقت فيها. اكيد الفرق الكبار مثل فراري ما نهضم حقه يمتلكون هذه المنظومة، ولكن انا تكلمت يعني في اشياء في الاستثمار يستثمرون حتى في بيئة عمل الموظف داشين. فزاك براون يا وما يهرب العبث عشان بس ما اخذ من وقتك. رضاك عن

0: ان ريد بول الفريق من عاشرة وليش؟
1: تقريبا 7 إلى 7.5. بشكل عام الأداء مرضي، لكن الخطأ الاستراتيجية حرمنا من فرصات المركز الأول.
0: حلو، ما تبي تضيف شيء ثاني؟ منصة عندك هو لغة الفوز أبلغ من الكلام. طيب
2: ابتسامت اليوم كفايه.
3: ايوه والله لا يغير عليه،
1: ماخذ كافيين ايش قد عشان صح صح
2: لا كل اليوم ردبول.
0: هذه الجوله من الاسئله مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ابيكم تاخذون وتعطون معي. ببتدي فيك ابو حمد. طيب لوكلير سلمك الله، عقب الكواليفاين قال السياره زينه، عقب السباق قال السياره ايش فيها؟
3: نعم عفوا، الضبط الاعدادات اللي استخدمها الفريق في التجارب التأهيلية او في التصفيات التأهيلية كان مختلف نفسه بالضبط. كان يساعد في اللفات السريعة او اللفات، خلينا نقول اللفة الواحدة، على عكس ما يساعد في وتيرة السباق. اعداد السيارة وتوازن السيارة كان خاطئ من قبل الفريق في هذا السباق، لذلك شفنا سيارة بطيئة جدا في السباق.
0: هل تتوقع ان انا ما قريت عشان اكون منصف معكم مستمعين
3: لا انا قريت وترجمت.
0: لا بس بقول لك الشغلة، بس لان الفرق اللي عندنا 22 سايقة اكيد معلومة طوفنا اليوم بالمية. انا احاول بس والله نرضي الجميع. هل الفريق في الـ B1 و2 و3 ما سوى عدد لفات سباق ومحاكاة كافية؟
3: اي الحلبة حلبة صغيرة بسيط، يعني حلبة تاخذها كامل في دقيقة واحدة خلينا نقول، يعني مو باكثر. لذلك الزحام اللي صار في الحلبة، عدم مشاركته ايضا شارلو كلير في التجارب الحرة الاولى بالتأكيد اثر على هذا الشيء. حتى فريفيسور مثل ما تفضلت ترى صرح قال ان احنا ما اخذنا كفايتنا في تجميع البيانات خلال التجارب.
2: والجو يختلف
0: صحيح.
2: والجو يختلف وايد عن براكتس 1 2 3، والكواليفاين يختلف، يعني وزن السيارة يختلف. فهي كلها انت حتى لو تحسبها وقت السباق كل شيء يتغير.
3: كل شيء يتغير.
0: اوكي انا اتفق معك.
2: حلو.
0: انه يتغير. هو الطقس تغير يا ربع وايد.
3: لا
0: هذه واحد تغريباً. اثنين، الفرق الثانية سوت لفات محاكاة سباق، يعني انت ما عندك عذر.
2: اليوم ماكلارن في محاكاة السباق كانوا واحد من اسرع الافرق الموجودة في الحلبة، كانوا ينافسون المرسيدس في التجارب، يعني التجارب البراكتس، ولكن في يوم السباق ما كان عندهم قوة السيارة اللي كانت عندهم في الـ FP1 و FP2.
0: شايف الاعدادات،
2: شايف الاعدادات يختلف، وزن السيارة يختلف،
3: البترول
2: يختلف.
0: هذه الاساسيات احنا متفقين عليها. يعني احنا مثلا لو نرجع السنة اللي طافت نشوف تأدية الفريق، اكيد هي معادلة يعني يرسمونها راسم. صحيح. يعني يعرفون كمية البترول، ونحن نعرف السيميليتر موجود، يعني
2: السيميليتر موجود، ووايد تشوف لك متسابقين يستمتع في الاستنت الاخير من السباق لان السيارة. صحيح. يرجع وزنها اللي هو يقدر عليه، فهو هني يستمتع.
3: صحيح.
2: ونضيف شيء بعد
0: على السريع،
2: حق مرسيدس المتسابقين الاثنين جورج راسل وكيمي انتونيلي كانت عندهم مشكلة في السيارة انه هو طول السباق ما يقدر يشرب ماي.
0: اي
2: هاي بعد بروحه ترى ياثر عليه، لانه هو في درجه الحراره. صحيح. انت ما قاعد تشرب مي، هاي ياثر ويتم الوزن في السياره. واهم الاشياء اللي انت يعني بعضهم يقول لك زي ما يشرب مي عادي، لا هو في درجه الحراره في اشياء.
3: صحيح. يعني معلش يعني سعيد، في هذا السباق كان يعني من اول السباقات في هذا الموسم اللي يرتدون سترة التبريد.
0: صحيح.
3: وطلع انذار خطر الحراره في هذا السباق في تقريبا يوم الجمعه.
0: صح.
3: اول دوكيومنت طلعوا الفيا قريته صاحب النوم ان في خطر حراره وفي بروسيجر في انظمه يعني يسوونها الفرق، منها ان يجب على كل سائق ارتداء بدله تبريد، واذا ما رضى يلبس يزيدون وزن السياره تقريبا ما كنا 5 كيلو.
0: اخر سؤال على فراري،
3: تفضل.
0: لو استراتيجيه التوقف الثالث لهاملتون صارت حق لوكلير، تكون انت معاها ولا ضدها؟
3: والله انا معاها في هذا السباق بالتحديد. دام احنا
0: نتكلم حق لوكلير، انت معاها؟
3: معاها.
0: حلو. تتوقع ان هاملتون قال يا تصيب يا تخيب؟
3: بالضبط. هاملتون
0: هذا شيء زين.
3: هاملتون لا، هاملتون كان من خلال تصريحه بسعيد كان يقول لك انا مع الفريق، قلت لهم ان 3 توقفات
0: من قبل.
3: في تصريح قال،
2: وحتى قال بلان بي
3: بلا اي، قال لهم انا 3 توقفات، لكن الفريق اصر على ان السباق توقفين، لكن تاكل كبير. اخر شيء شفنا ان 3 توقفات.
0: حلو. عبد الله بك تجارينا باسئله سريعه. طيب في تصريح حق توتو وولف التصريح بين توتو وولف او السيد توتو

0: وولف مدير فريق مرسيدس يقول عن ريد بول وتحديدا ماكس، يقول ريد بول حسنت سياراتها بالفعل في النمسا، لكن العامل الأبرز اللي خلى ماكس فيرستابن المنافس الرئيسي لمرسيدس كان أداء السائق الهولندي نفسه. تتفق أو تختلف وليش؟
1: أكيد ما حد يختلف أصلاً على هالنقطة. على شبكة الانطلاق لو تحط كل السائقين الموجودين، السائق الوحيد اللي يمكن نعتبره بنفس مستوى ماكس اللي هو لويس هاملتون. باقي المتسابقين أنا أشوفهم فرق وايد كبير عنهم، من ناحية موهبة، من ناحية أداء، من ناحية قتالية، من ناحية روح، وياس شلون يندمج مع السيارة بطريقة مو طبيعية. ما في سايق نفس ماكس أو هاملتون ممكن تعطي أي سيارة تقعد مستريح وبيطلع لك كل حصان في السيارة بيطلع لك في التراك. فتصريحها 100% صحيح، لكن في نفس الوقت ما يصير نظلم أداء السيارة. أداء السيارة وايد تطور، وايد تحسن، بس كنا نقول في الحلقات اللي قبل ماكس عطى سيارة زينة بس وترك الباقي عليه،
0: ترك الباقي. طيب توتو وولف في تصريح قال أنا راضي بتقسيمة فريقي، راضي بجورج راسل وراضي كيمي أنتونيلي، ويطلع يمدح ماكس بطريقة معينة وكأنما يقول لفريق ريد بول أنتوا لو شنو تيبون تعديلات وتودون ماكس والفارق. فهل تحس أن
1: ضغط إعلامي يعني؟ هو علاقتهم وايد زينة توتو وولف مع ماكس من زمان، وفي نفس الوقت ما يا أخي ما يخالف أحط عليهم ضغط شوي، أقطع عليهم كلام هني، أخليهم يوسوسون، حكم أن ماكس في حكي وايد أنه ما راح يستمر أو راح ينتقل. فهو قال استغل دي الفرصه احط عليهم ضغوطات، حكم انه حتى فريق ريد بول ما قاعد يحصلون كلام يعني 100% من ماكس نفسه. يبون ماكس يتكلم ياكد بقائه مع الفريق بحيث ان الفريق يجذب احسن المهندسين واحسن الاداريين ومن هالامور، لكن حتى ماكس ما قاعد يعطي اي كلام واضح. فهالشيء يعطي فرصه حق الاشخاص او الفرقه الثانيه انهم يتكلموا
0: فعلا. وصرح وقال الفريق يعرف شابي
2: مدير اعماله، ترى صرح تصريح يعني خاطر في هذا الاسبوع.
3: اتوقع امس كان تصريح طلع
2: امس قال
1: قبل السباق، كان تصريح
2: قبل السباق
1: كان رد السباق انا اعتقد.
2: لا في قبل السباق ايش قال بسعيد؟ قال ماكس يحب ريد بول لكن احنا ما نرضى نكون في وسط الترتيب او يعني
1: ما ننافس على وسط
2: الترتيب، ما ننافس على مراكز الوسط. فهو يعني بما معناه ان ماكس
1: اعطوني سياره اعطوني سياره.
3: والاشاعات اللي سمعناها انه هو يقول لك قبل اجازه الصيف الطويله اللي جايه الحين انه هو بيعلن في اجازه الصيف هو هل بيبقى ولا بيروح
2: في هولندا اتوقع عشان يصير يعني الحدث
0: حلو. ما بسالك عن ماكلارن، اذا يا ماكس فيرستابن ماكلارن محل مين؟
3: بياستري.
0: ليش
3: بياستري؟ أول شيء إنه هو جاي من أكاديمية الألبين، لاندو نورس من أكاديمية ماكلارن ومرسيدس، فأنت دائما راح تفضل
0: ولد المكان.
3: ولد المكان، وفي النهاية أنت ذيبت ماكس فيرستابن بطل عالم 4 مرات
2: من السائق الأول على كم؟
3: ما في سائق أول، بابا يارو المرة الثانية.
0: لا عطري فرصة أبو حامد أحبك. لا رد هو رد، ارتفعت الروح. بدأ يوزعني
2: بابا يارو.
3: بنرجع لبابا يارو.
0: لا وإذا قال لك ماكس في العقد أنا آي ماكلارن شرط أكون السائق الأول.
3: شوف هني تختلف الشخصية، شخصية زاك براون شخصية الماكلارن تختلف عن باقي الشخصيات. هني ما بيكون لك انت
0: ابي جواب سريع،
3: ما بيكون عنده هاي الكلوز في عقده، بيكون متواجد، بيكون هو عندهم. اذا انت كنت في المراكز الاولى انت بتكون عندك الافضليه، اذا انت كنت تنافسون تنافسه.
0: انا اتريى زاك براون شنو بيقول. اتمنى يا سيد زاك براون تحياتي لك وتقديري، وانا ممتن لما تقدم وقريت جزء من كتابك ويعني طريقه عملك وعقليتك انا معجب بها يعني. فانا بشوف الحين ذا يا ماكس بشرط شلون هو ما شاء الله هو راعي الاكزيت ويز يعني المخارج. طيب انا عندي 6 دقائق ابدش على العقوبات على السريع يا ابو حمد في سباق جائزه
2: الونزو.
0: اي
2: جائزه يعني لستون مارتن يعني جائزه يحصلون عقوبه
3: اغرب عقوبه
2: اغرب عقوبه أيوة. اللي هي السرعه داخل خط الصيانه
3: حق الطفريق
2: وايد مستعير الونزو.
0: الانسحابات عبد الله
1: ثنائي الكادلك كالعادة.
0: أيوة.
1: مشاكل في البريكات.
0: أيوة.
1: وعندك كارلوس ساينز وقفت سيارته مره واحده قال له مشاكل كهرباء

0: ايوه عندك استرول، هاي ما تعرف من السيارة منه،
1: من
0: هو
1: هو.
0: ما تعرف.
1: طيب دام الحديث عندك، أبا أذكر المستمعين والمشاهدين الكرام عن ترتيب بطولة الصانعين والسائقين. نبين بس الخامسة إذا ما عليك أمر وكلافة. الفايز فايز رفيجك نعطيك اليوم.
0: زين
2: الأول،
0: الأول عندك كيمي ب 171 نقطة، الثاني راسل ب 131 نقطة، الثالث هاملتون ب 125، عقبهم أوسكار بياسر ب 80، وعقبه بنقطة واحدة نورس 79، وراهم تشارلز ب 79 نقطة، وراهم ماكس ب 73 نقطة.
1: حلو. الصانعين،
0: الصانعين مرسيدس بعدين عن الناس ب 302، وراهم فراري ب 204، عقبهم مكلارن ب 159، والرابع ريد بول ب 115.
1: حلو. والحلو ان الفريق الالبين عندهم 57، هاي شيء زين يعني. انا من اليوم قريت المعلومه استانست يعني.
3: شفت فريق الالبين، شفت مدير الالبين حد السباق ومشى؟
1: لا هذا ما شفته.
2: من بيرتروري
3: اي حد السباق ومشى، يقول لك احنا جبنا ابجريد بس ما قاعد تفيدنا. طلع من السباق، شافوه في المطار السباق يبتدي ريال في المطار قاعد.
1: فلافيو عنده طياره خاصه اتوقع المفروض.
3: اي يعني ماشي الريال.
1: هو مدير اعمال الونزو صح؟
3: هو مدير؟
2: لا لا
3: لا لا.
1: فلافيو باريتيري.
0: الونزو هو عنده شركه.
3: لا لا
0: الونزو عنده شركه وكاله اصلا.
3: الونزو عنده شركه وكاله.
1: صدق؟
2: ايه.
1: هذا يبي لها فار. احمد الدوسري اذا كنت تسمع فار. طيب. ابي اروح معك قاسم حق سباق جائزه بريطانيا. وعلى السريع بنذكر أنفسنا ونذكر المستمع والمشاهد الكريم بآخر خمسة فايزين ونقصد بالمركز الأول على الحلبة.
3: سيلفرستون سباق أسطوري، من أفضل السباقات، من أقدم السباقات على رزنامة الفورمولا واحد، وهو بداية عهد الفورمولا واحد كان على سباقات سيلفرستون. بنتكلم عن آخر خمس فائزين. بنبتدي من تاريخ من 2021. بنبتدي 2021 لويس هاملتون back in the days يوم كان مع مرسيدس. 2022 كارلوس ساينز. 2023 ماكس فيرستابن مع الريد بول. 2024 لويس هاملتون مع المرسيدس. 2025 لاندو نورس مع المكلارن.
1: مع المكلارن. احمد البن علي ابو حمد، معلومات عن الحلبة.
2: نعم، من اعرق الحلبات حلبة سيلفرستون في رزنامة الفورمولا 1، تعتبر كذلك من اسرع الحلبات على الرزنامة، كونها تحتوي على يعني خطوط مستقيمة وأيضا منعطفات سريعة. فيها أشهر ثلاث منعطفات تقريبا في الفورمولا واحد، منهم منعطف تشابل المعروف. تقريبا طول الحلبة 800 كيلو تقريبا طول الحلبة، و 52 لفة إن شاء الله أمامنا في سيلفرستون.
1: طيب راح أبتدي مستمعينا الكرام بالتوقعات سباق جائزة بريطانيا الكبرى مع اللي أكثر واحد مستانس في الحلقة، عبد الله العيد. تفضل قل لي توقعاتي حق سباق جائزة بريطانيا، المركز الأول، السائق والفريق، وعلى ساعة طال عمرك إذا ما فكرت فكر الحين.
0: لا مفكر.
1: أوكي.
0: توقعاتي حق البطل في جائزة بريطانيا، المركز الأول ماكس فريق ريد بول، المركز الثاني كيمي مع مرسيدس، والمركز الثالث راسل مع مرسيدس.
1: طمعت؟
0: لا ما طمعت، بس حلبة سريعة. أتوقع هاي الثلاث سيارات، هاي فريقين ريد بول ومرسيدس، إنه يأدون أداء جيد يعني.
1: طيب إبراهيم تلفت مخرجنا الإذاعي، اختار قاسم ولا أبو حمد؟ توقعات. أبو حمد؟
2: كله علي
1: ابونك الرابع. انا ما لي دخل، انا ترى وامره مشوره وامره مشوره. الله يسعدك.
3: فعل خير،
2: فعل خير. توقعاتي للفائز بجائزه او للفائزين او اصحاب منصه التتويج في بريطانيا، المركز الاول كيمي انتونيلي سائق فريق المرسيدس، المركز الثاني ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول، والثالث لويس هاملتون سائق فريق الفراري.
0: نفس السواق اللي طاف التوقع.
2: بيعود عليه لانه بصير ثلاثة
1: صح. بس قول رتويت. قاسم خنجي.
3: سجل التوقع ذي
1: نسجله من اي لا؟ لا انت عطي تصريح.
3: تصريح قوي بيك.
1: من اي ناحية سجله؟
3: اسمع اسمع لسامي اللي بتيك.
1: نيكو؟
3: اسمع لسامي اللي بتيك.
0: هيموت عليه.
3: نيكو في البرازيل.
1: أوكي.
3: الفائزين في سباق جائزة سيلفرستون جراند بري، المركز الأول لويس هاملتون مع الفراري، المركز الثاني كيمي أنتونيلي، مع المرسيدس. المركز

0: الثالث لاندو نورس مع المكلارن.
1: اوكي
0: قوي
1: حلو. عبد الله عاطني في 30 ثانية تصريح كأنما انشيت عن ريد بول في بريطانيا، كأنما تصريح.
2: هذه مفاجأة السؤال.
1: أي شيء في خاطرك؟
2: أتوقع باكس بيأدي أداء ممتاز إن شاء الله. التحديثات اللي عطوه إياهم تلبي تطلعاته عشان نشوف سباقات فورمولا حلوة مرة ثانية عقب ما مرسيدس احتلوا السباقات
1: حلو
2: فقدنا المتعة فيها.
1: أبو حمد في 20 ثانية تصريح، أبي شيء منشيت عن عن عن فراري.
3: النمسا كب والجواد، الحصان الحقيقي في سيلفرستون.
1: أكيد
3: إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. تصريح. منشيت
3: إيطالي.
1: أبي منشيت باسم مكلارن.
0: عودة أساطير الفورمولا 1.
1: حب اللي كذي. لازم اقول لك
2: هذه سجلها عليه عاد
1: بسجلها انا الحلقه اللي انا ختام الموسم اللي طاف كنا نحتفل بمكلارن اخذت كلمه يقولها مؤسس مكلارن بروس قال شيء بس نسيتها الحلقه الجايه بحضرها حق قاسم
3: ان شاء الله.
0: الحلقه الجايه اذا فازوا نحتفل هنا نسوي ليه وهنا
1: نبي بكيكه كيكه لا كيكه حلوه كذي
0: بالنص يتحط
1: لازم
0: بقى شوي فيها حمر بعد
1: ايوه
0: لان تخبر هاملتون موجود بيكون على البوديوم البوي كله برتقالي
1: اذا بيخلص الوقت يبتدون ياخذون ويعطون في التصريحات من البدايه. انا اخوكم ومحدثكم يونس العيد مستمعين الكرام ومشاهدين الاعزاء بمعيه فريق دي ار اس تقبلوا تحيات المخرج الاذاعي ابراهيم تلفت والمخرج التلفزيوني احمد الفردان في امان الله. وانطفأت الاضواء وابتدا السباق.
4: اخر اخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

0: شكرا.
1: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.
2: جديد الفنانة هند
3: مهمل على هامش حياتك صر.
2: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026 نطق ساكت.
3: من طقوس العاشقين حيراونا فتح.
2: يتضمن أربع أغاني.
3: فيك حاجة تخلي قلبي يبتسم.
2: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي.

0: أمي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: جديد صقر الأغنية الخليجية، الفنان رابح صقر. ضيق صدري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.

0: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
1: شربت معك الطيب ما فدوية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-7555. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري، لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها، فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: يطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك.
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.